أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق اليوم إلى الديار المقدسة. الصين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ترامب يقول إنه سيطلب من نظيره الصيني فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وزير الدفاع الكوري الجنوبي أبلغ نظيره الأمريكي بأن سول ستراجع المساهمة المرحلية في مهمة مضيق هرمز. أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. طقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب مناطق المملكة وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 4 أيام وبتبدأ أفضل أيام الدنيا عند الله، الأيام 10 الأوائل من ذي الحجة. ما من أيام النبي بيقول العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن أعمال هذه الأيام ما كان في اليوم 10 اللي هو في عيد الأضحى، من تقديم الأضاحي قربان الله سبحانه وتعالى. وهاي الشعيرة العظيمة اللي بيأديها المسلم ترى إلها ارتباط وجداني وإلها معاني. كويس الواحد لما يضحي أو ينوي يضحي يتوجه إلى الله بهذا المعنى، أنا بأدي شعيرة نعم وسنة للنبي عليه الصلاة والسلام، بس كويس أعرف الحكمة وال

سيدنا إسماعيل عليه السلام ولم يرزق من امرأته الأولى سارة، بل كان من هاجر اللي كانت يعني خادمة عند سيدنا إبراهيم، وتزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام بطلب من السيدة سارة حتى يرى سيدنا إبراهيم ذريته. فلما أنجبت هاجر غارت أمنا سارة فطلبت من سيدنا إبراهيم أنه ينتقل بسارة أو بهاجر عفوا وابنها إسماعيل إلى مكان ما تشوفهم، فكان الإذن من الله سبحانه وتعالى بأنه ينتقل سيدنا إسماعيل إلى مكة المكرمة. سيدنا إبراهيم بيترك في ذلك المكان الخاوي الخالي الولد إسماعيل والأم هاجر، وبعدها بتعرفوا القصة الطويلة إن شاء الله رح نرجع نحكيها بتفاصيلها، لكن اليوم كلامنا عن الرؤية بالتحديد وقصة الذبيح بالتحديد اللي هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. كبر سيدنا إسماعيل وصار شاب بالعمر اللي الأب إذا بدي يستند بيستند على ابنه في هذا العمر، والآن سيدنا إبراهيم تخطى 100 سنة، إذن رق عظمه يعني، وسيدنا إبراهيم بحاجة من يعينه، فجاءوا الإذن من الله أن ينتقل إلى مكة المكرمة. سيدنا إبراهيم لما دخل على مكة وإذا بابنه قد كبر وتربى بأفضل تربية وهو جاهز لأنه يستند عليه، إذا بالأمر الإلهي بيجي لسيدنا إبراهيم. ربنا شو بيقول؟ فلما بلغ معه السعي، شوف يعني العمر المناسب جدا لأنه سيدنا إبراهيم استند على ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الله، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. فماذا كان جواب الولد لمربى على الحلال والحرام وعلى طاعة الله؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، في رواية من القرآن أخرى قراءة أخرى يعني، قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري، يعني ماذا تريني، من الجزع ولا من التسليم؟ لا، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إذا كان هذا أمر الله فأنا روحي ورقبتي جاهزة. وكان استجابة الله سيدنا إسماعيل مستجيبا لله بشيء فريد، مين مستعد يقدم رقبته وعنقه طاعة لله سبحانه وتعالى؟ يعني الأمر بيكون فيه صعب، إزهاق الروح من أجل الله. فوافق سيدنا إسماعيل بدون أدنى تردد، بيقول لك يا أبوي أنا ترى صابر وثابت على الحق، وأنا إن شاء الله كما ربتني أمي تربية إيمانية عميقة. وهذا يظهر مدى تمسك سيدنا إسماعيل بدين الله. فأخذوا سيدنا إبراهيم بعد أن رأى الرؤية 3 مرات، وين أخذوا؟ تعرفوا اليوم وين ترمى جمرات العقبات 3، الأولى الثانية الثالثة. فسيدنا إبراهيم يأخذ ابنه لأنه بدي بعده عن أمه وعن مكان وجود أمه، فالأم تلحق وبدها يعني قلب الأم، والأب يمضي والابن مستسلم، يعني شوف الحالة. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى سماء بلاء مبين، بلاء مبين، أب يقتل ابنه يذبحه بالسكين. فلما أسلم وتله للجبين، المرة الأولى قيل عند العقبة الأولى رميت العقبة، قال جاء الشيطان فقال له كيف تقتل ابنك، كيف تذبح فلذة كبدك، جاءك بعد سنوات، فرجم الشيطان الأولى الثانية الثالثة رجمه وتله للجبين، يعني حط وجهه على الأرض حتى لا ينظر سيدنا إبراهيم إلى عينيه فيشعر بالشفقة. خلص الآن أمر الله لا بد أن ينفذ، ابني ابني بحبه بحبه، أمر لا يصدق لا يصدق، لكن هذا أمر الله. وعشان نعرف قديش كيف إنه الإنسان لازم يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، السكين ما بتقطع، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال وفديناه بذبح عظيم، ربنا سبحانه وتعالى أرسل كبش فداء من السماء، قيل إنه هذا الكبش اللي قدمه أحد أبناء آدم لله سبحانه وتعالى. عشان هذا الحدث، هذا الحدث يصير ذكرى خالدة وشعيرة عظيمة تعرف تعرف بالأضحية. هاي الحادثة كانت بمثابة اختبار لسيدنا إبراهيم وامتحان لسيدنا إسماعيل،

وقد نجح سيدنا إبراهيم وقد اجتاز سيدنا إسماعيل بأعلى الدرجات من التسليم والطاعة، فكان الجزاء من جنس العمل، فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. الآن شو أنا بستفيد من هاي الأضحية؟ أنا لما أذبح الأضحية وأجيبها أنا أظهر معنى العبودية لله والتسليم لله، بقول له يا رب أنا مستسلم لأمرك، منقاد لأمرك، وبعرف إنك من رحمتك ما أمرتني بذبح نفسي، والحمد لله إنك ما جعلتني أذبح نفسي حتى أتقرب إليك، فأنا على سنة أبي وبما أكرمت من أبي إبراهيم عليه السلام أقر وأسارع بتنفيذ أمرك، وهو تقديم الأضحية لله سبحانه وتعالى، زي ما لم يتردد سيدنا إبراهيم في محاولة ذبح ابنه، وهذا يعكس لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. قديش الله لطيف فينا، ما أمرنا حتى نظهر خالص تقربنا إلى الله إن نذبح أنفسنا، لكن ربنا قال لك اذبح شاة وافرح فيها. شوف كيف أنا بدي أتقرب لك يا رب، قال لك اذبح وافرح. فكانت الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لما أذبح زي كأني بأقر لله سبحانه وتعالى، بقول له يا رب أنا عبدك وتحت أمرك وعلى طاعتك، وإيش ما بدك مني بفعل حتى لو فداء لنفسي، ولكن حولتها إني فديت نفسي بشيء من المال أشتري فيه هاي الأضحية وأقدمها لله سبحانه وتعالى. عشان هذا الأمر في معنى المبادرة للطاعة، النبي ما تخلف 10 سنوات في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام يذبح كبشين في كل سنة. وإحنا اليوم ننادي الإخوة القادرين على ذبح الأضحية وتقديمها لله سبحانه وتعالى إنه يؤدي هاي السنة المؤكدة اللي هي واجب عند بعض العلماء، لأنه ربنا قال وانحر، والأمر يفيد الوجوب، وفيها تجسيد لمعنى التكافل الاجتماعي والرحمة والفقراء بالمساكين، عفوا والرحمة بالفقراء والمساكين. وهاي الأضحية بتحمل في طياتها أجر عظيم. النبي قال إنها لتقع من الله في مكان، الدم ليقع في من الله بمكان قبل أن يصل إلى الأرض، فطيبوا بها نفسا. فاحرص إنك تختار الأضحية الطيبة، وتذكر إنه ربنا سبحانه وتعالى لا يناله لا لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منك، بناله مسارعتك إلى الطاعة، وإنك أنا مستعد أدفع حق الأضحية لو ارتفعت شوي، لكن عشان أبين لله سبحانه وتعالى أنني أحمل هاي المعاني من معاني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الرسالة الآن لمين بتكون؟ الرسالة بتكون للتاجر. التاجر في هاي الأيام العظيمة، والله ليس تاجر بس، هو مش بس بتاجر بالأموال أو المواشي إلى آخره، لكن هو يحمل أمانة، يحمل أمانة تسيير وتيسير هاي الشعيرة العظيمة. لما تبيع الأضاحي أنت في البيع تقرب إلى الله بالبيع، يعني أنت بتبيع وبتربح، كمان بيع وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان هيك بدنا تقوى من الله سبحانه وتعالى، ومتاجرة مع الله، ومراعاة في تحديد وتنظيم الأسعار، لأنه المغالاة في الأسعار واستغلال حاجة الناس واستغلال إقبال الناس تتنافى مع قيم الدين، بتتنافى مع هذا المشهد. الله بده إياك تضحي بنفسك وتبرز طاعتك، فأنت لا تيجي وتمنع الناس من هذا الخير، أو تمنع نفسك من أنك تضحي بهامش ربح بسيط من أجل الله سبحانه وتعالى. فالتجار إخواننا التجار كونوا عونا لإخوانكم المسلمين على أداء هذه الشعيرة، ويسر عليهم أمرهم، وتذكروا أن الرحمة في البيع والرحمة في الشراء من أسباب البركة، وهي دعاء بالرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. الله يبارك للجميع في أرزاقهم وأقواتهم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل عيدنا مبارك وأيامنا القادمة علينا مباركة، علينا وعلى جميع أمة الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا فيها، توكلنا عليك، حسبنا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وبركة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق وفعل الحق ونطق الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويفعلون الباطل ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في قيادتها وجيشها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم اجبر خاطر كل مكسور وفرج هم كل مهموم وادخل السعادة في قلب كل حزين
1: يا الله.
0: واشفي برحمتك كل من يتألم واقضي بكرمك كل حوائجنا.
1: آمين.
0: اللهم اجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات.
1: آمين.
0: اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا.
1: آمين.
0: ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب.
1: اللهم
0: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم.
1: الله يسعد صباحك يا أنبهاء. الله يسعد صباحك والله.
2: اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأيامنا ونورا في طريقنا وتوفيقا في أعمالنا وإجابة لدعائنا وراحة في صدورنا ورضا في قلوبنا وسعة تملأ أرواحا وجعلنا فيها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل ذنب مغفرة يا رب العالمين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
1: يا هلا أخوي محمد، أسعد الله صباحك.
3: يسعد صباحك أخوي عامر، الله يعطيك العافيه.
1: ربي يعافيك.
3: الله يلتقينا ويرزق الجميع ان شاء الله.
1: يا
3: اخوك محمد سايق تاكسي.
1: يا هلا محمد، يا هلا يا اخوي، الله يحييك ويبقيك. سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه عبر عين اف ام التي يلتقيكم بها وخلالها حتى العاشره صباحا. يمكنكم متابعتنا عبر اليوتيوب على راديو عين اف ام، وأيضا عبر تطبيق نبض، متابعة الأخبار أيضا لعين وموقع الدار الإخباري عبر مواقع التواصل الاجتماعي 07846 31 ورقم الاتصال، سواء للاتصالات أو الرسائل النصية والصوتية. أسعد الله كل هذه الصباحات، الله حيهم الشباب.
4: صباح الخير أخونا عامر.
1: هلا يا سيدي،
4: الله صباحك وكل خير
1: يا رب. احنا وياك
4: صباح الخير انت وجميع المستمعين، بنحب نقول عن طريقك وعن طريق المستمعين جميعا الف الحمد لله على سلامة أخونا أحمد الصلح بأبو حديد.
1: الحمد لله على سلامتك.
5: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسعد الله صباحكم كل خير وبركة.
1: صباحك يا رب.
5: إذاعة عين وأخ عامر رجوب ومستمعين،
1: الله يحييك.
5: أخوكم أشرف عبيسات من الزرقاء.
1: ونعم ونعم ونعم يا
6: أبو محمد.
1: هلا يا سيدي،
6: صباح الخير سيدي.
1: ممكن صباحين
6: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أبو عمر. يا هلا يا سيدي،
7: صباح الخير أخ عامر، وصبح عليك سيدي من الزرقاء.
1: صبحك وربحك
7: أخوك سيدي. محمد الكشاوي، ربي ييسر الأمر إن شاء الله.
1: اللهم آمين،
7: ونور الدرب يا الله.
1: اللهم
7: شكرا آمين. لك سيدي عامر.
1: هلا يا أخوي، هلا يا سيدي، الله يحييك ويبقيك.
8: صباح الخير أخي عامر.
1: الله يسعد صباحك.
8: إلى جميع القائمين على هذه الإذاعة الرائعة.
1: الله يحييك.
8: وإن شاء الله إنه كل اللي بتعمله وبتقدمه في ميزان حسنات.
1: وإياكم يا رب العالمين.
8: طارق المؤمن.
1: يا هلا أخوي طارق، وإياكم يا رب العالمين.
9: صباح الخير يا حبيب القلب.
1: هلا يا سيدي.
9: صباح الخير إلى كل الجميع يا الله.
1: ربي يسعد صباحك يا
9: أبو محمد.
1: هلا يا سيدي.
9: ترى طبيعي جدا. وأنا بحكي معاك أقول لك والله إني أحبك في الله.
1: أحبك الله.
9: لكن مش طبيعي. ثواني بس اسمع لي هالشغلة.
1: يلا.
9: هذا سيدي أول ما سكنت بالزرقة الجديدة تعرفت على جيران إلي واكتشفت أنهم من دار الرجوب.
1: ونعم،
9: قسما برب محمد
1: صادق
9: إني حبيتهم على محبتك.
1: أحبك الله،
9: من دار الرجوب.
1: أحبك الله الذي أحببتني
9: فيه. ومش بس هيك، كمان طلعوا محترمين زي.
1: الله يكرمك.
9: الله يسعدك.
1: الله يكرمك.
9: ويسعد الرجوب. الله ويسعد الشمال.
1: الله يكرمك ويطول عمرك ويسلمك ويحفظك.
9: الله
1: يسعدك ويطول عمرك. الله يسعدك. الله يكرمك. الله

0: الله يسعد صباحك استاذ عامر رجوب وجميع الموجودين. اللهم ادخلنا مدخل صدقا واخرجنا مخرج صدقا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا.
1: امين يا رب العالمين.
0: اخوي عبد الله ابو حماد معك.
1: يا هلا اخوي ابو حماد.
0: صباح الخير اخوي عامر عليك وعلى المستمعين.
1: ربي يحفظك بديمك.
0: بحب اصبح على مدير الفاضل من خلالك القائد نوفان ابو سبيتان.
1: مستاهل.
0: اصبح على زوجته وحبيبتي الغاليه ام حسين.
1: اها.
0: ولادي حسين وزينه وادم ودانا. والله ييسر امور الجميع والله يرزق الناس كلها
1: يا رب.
0: والله ييسر الناس على الطرقات صباح هذا اليوم الجميل.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: معك اخوك اسلام المشاعر.
1: هلا هلا هلا هلا يا سيد. الله يحييك طول عمرك بارك فيك. اللهم استرضعك امور يومنا هذا فارنا فيه ما يسرنا ابعد عنا ما يضرنا اكتب لنا الخير اللهم كل الخير وابعد عنا كل شر ويسر لنا دربنا وأمرنا يا كريم. أسعد الله صباحك أشرف الكسوان.
2: صباح الخير أخ عامر الله يقويك.
1: علي سيدي يقويك ويحفظك.
2: صباح الخير لك ولقناتك وللمعدين كاملين عندك. صباح الخير لبلدنا وللمفرق.
1: استاهلوا استاهلوا الله يسعد
2: صباحك. صباح الخير حمزة الحراشة.
1: هلا والله.
2: الله يقويك وعدينا شر الليذات يا رب.
1: اللهم
3: من الزرقاء أسعد الله صباحكم
1: صباحك
3: جميعا.
1: صباحك سيدي
3: بلال.
1: يا هلا بلال.
4: صباحك الخامر.
1: هلا يا سيدي.
4: يسعد صباح كامل فريقك يا رب.
1: الله يحييك.
4: وان شاء الله يا رب تكون خير وسلامة لانك انت بتعطينا ادرينالين الصباح.
1: ان شاء الله يا سيدي. الله يقدر.
4: الاحترام والتقدير لك.
1: يلا يسلمك.
4: من اخوك رافت العباد.
1: ونعم ونعم.
5: صباح الخير عمو عامر.
1: صباح الورد عمو.
6: يسعد صباحك أخوي عامر وموظفين إذاعة عين
1: الحم.
6: بقدم لكم أجمل تحية
1: وإجلال
6: واحترام في هذا الصباح الجميل. وكل عام والأردن وقائد البلاد
1: بخير
6: وولي عهد الأمين بألف خير في عيد الاستقلال القادم بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. صباحكم سعيد أخوكم أبو وسام.
1: والنعم والنعم وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين. هاي إهداء للشباب الآن عالقين بأزمة الصلح.

0: ليست كل الخسارات قابلة للتعويض. فهناك أشخاص إذا غابوا عن حياتك لن يمنحك الزمن نسخة أخرى منهم. عرفت أكيد مين؟
1: محمد الغالي. صباح الخير من نفق صويلح. يا الله يا من ترى يهلن درى إنه نخلص من هاي الأزمة كل يوم الصبح.
0: إن شاء الله يا رب.
1: يا الله يهلن درى نخلص من أزمة صويلح. يا الله يا الله نخلص من أزمة صويلح.
0: يا
1: رب.
0: يا شباب عطونا كم صورة بالله من أزمة صويلح إذا سمحتوا اللي بيسمعونا طبعا.
2: صباح الخير أستاذ عامر. الله يعطيك العافية والصحة. سيدي العزيز السؤال بيراودني. هل معقول ان الاردنيين يقدروا يضحوا السنة يا استاذ عامر؟ الله يفرجها الجميع.
0: ربك كري ربك كري.
3: ابو محمد صباح الخير.
0: هلا يا سيد صباح الورد.
3: بالله العظيم ابو محمد متهاوش ولا المرة قايمة قيمتنا بالله العظيم.
0: ليش
3: من ورا ضغوط ضغوط الحياة بس. لكن لما سمعنا صوتك بالله العظيم اني انبسطت.
0: الله يا ربي
3: الله لا يحرمنا.
0: الله يا ربي يجبر بخاطرك. الله يا ربي يجبر بخاطرك. بعدين طول بالك يا زلمه الحياه بدها تمشي. انت شو ما تقول له اقولها ماشي حاضر. اذا شدتها قول لا اله الا الله. شو بدك تسوي؟ ما هيك الحياه. يوم عليك ويوم عليك. إيه فكر في يوم لك انسى الموضوع هذا. الله يصبح.
3: ابو محمد.
0: هلا يا سيدي.
3: الله يصبحك بالخير.
0: هلا والله.
3: الله العظيم لما نسمع صوت.
4: صباح الخير والله يعطيكم العافيه ويسعد صباح جميع المستمعين وصباحك اخوي عامر الرجوب.
0: سعد صباحك.
4: احمد المحارمه من سحاب.
0: ونعم.
4: حاب اوجه رساله لصديقي.
0: مين؟
4: خطب من اسبوع بطلنا نشوفه.
0: يا زلمه اول اسبوع بدك تسال عنه. طول بالك عليه شوي انت بس. اشرق يا انسان مع بدايه كل يوم لان الحياه بكل ما فيها مقدره. صباح الخير ابو عمر. بقولك جاي عبالي اذوق مراره الغربه لانه صار معي سكري من حلاوه الوطن.

لا تنظروا إلى ذنوب الناس وعيوبهم وكأنهم أرباب، انظروا إلى ذنوبكم عيوبكم كأنكم عباد، فإنما الناس مبتلا ومعافى. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، واجبروا الخواطر فجبر القلوب أولى من كسرها. أسعد الله صباحك شادي بك.

ولك اخوي عامر اللي صبح متهاوش ومطاوش مع مرته، يعني بده يقدم له نصيحه، بقول له خليك مثل الحكومه، كل ما تقولش يقولها الوضع تمام، وضع طبيعي تمام بالنهايه، لا ولا فيش تمام، لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخوان اللي بده يضحي يقول لنا السنه، ها وشو بده يجيب، بلدي ولا روماني؟ صباح الخير يا عدي صافي. برامج تضحي؟ طبعا صار يضحك. عمر بدك تضحي؟ شو بلدي ولا روماني؟ بلدي ترى خاص من الروماني. ها محمد رشاد بدك تضحي ولا خاطب جديد؟ محمد رشاد يقول لك منين بدي الحق، بدك تضحي ثنتين قدها. ها والله احنا لا قربون ولا قربون ولا من اهل الدار. ها وقول ضحي الثلاث من هو داري. الله المستعان.

0: يسعد صباحك ابو محمد.
1: صباحك يا سيدي.
0: صباح الخير والفل والياسمين. بصب عليك ابني محمد البطاينة وابن عمه عمر الطويل البطاينة.
1: ونعم.
0: صباح الخير للجميع.
1: يا هلا يا هلا.
2: السلام عليكم استاذ عامر.
1: سلام.
2: يعطيك الصحة والعافية.
1: هلا سيدي.
2: بالنسبة لي في واحد اللي عليه 900 ليرة عنده مزارع أغنام وبده يسدني من 900 ليرة أضحية. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله كويس. أيوة. كويس الحمد لله رب العالمين.
3: يا أستاذ عامر الله يعطيك العافية والصحة.
1: علي سيدي.
3: سيدي العزيز إذا الخروف بيجي من الخارج بمر من الأردن مدفع 60 دولار، فما بالك لما يكون مقيم لمدة شهرين وثلاثة وأربعة.
1: سيدي هذا بس عشان الأجر شكلهم عملوها هيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوان كيلو اللحم البلدي ب14 ليرة. 14 ليرة. مش شون المشكلة، المشكلة اتذكروا معي لما طلع معنا وزير الزراعة شو قال. قال احنا الثروة الحيوانية عنا بتكفينا وبتزيد، عشان هيك احنا منصدر. هاي واحد مزبوط. اثنين، ارتفعت الاضاحي بعد اسبوع من الحرب صحيح؟ طيب العلف، طيب العلف خلص ضحية تزيد الكيلو 4 ليرات 3 ليرات وصار المستورد أرخص من البلدي، يعني المستورد بوكل كياس والبلدي بوكل علف. ما قولها مراعي الورد. بعدين خلي هالناس تضحي يا زلمة، خلنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونوزع ونفطر مع علاق الصبح ونشوف إيش كدخلك. لا إله إلا الله.
4: اخو يا عامر انا صبحك بالخير.
1: صبحك
4: رب. ولا روماني ولا بازي ولا باكستاني كمان
1: في
4: الله
1: مصر.
4: يصبحك بالخير
1: وصبحك بالنور والسرور. ترى في مصري وفي سوري، بس قديش اسعارهم ما بعرف. يا اخوان اليوم رايحين نتحدث عن الارتفاع الكبير الغير مبرر باسعار اللحوم، سواء كانت بلدية ولا مستوردة. يعني اليوم الكيلو ب14 ليرة وعيد الأضحى جاي مزبوط، هاي قديش بتصير ضحية. المشكلة ارتفاع الضحايا لا هي صالح المواطن اللي قادر يضحي ولا صالح اللي بده يبيع لحمة الملحمة اللي بده تبيع لحمة، لأنه إذا كان يبيع له 10 12 20 50 بهالضحية السنة هاي إذا ظلت هاي الأسعار على هذه الشاكلة ولا رايح يبيع 10. الله المستعان.
5: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 0784631، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 0784631. بصوتك مع عامر الجوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
8: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء
9: وتكنولوجيا تسبق عصرها،
10: وكفالة 8 سنوات
9: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو ابعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
11: 06-5-800-700.
12: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
13: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
14: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
15: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
16: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت عنهم وعن والديهم وغفرت لهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة. اللهم آمين. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم نسألك الثبات حتى نلقاك. اللهم آمين. لا بصراحة الواحد يا أخوان مش قادر يفهم ليش كل سنة كل سنة ولما يقرب عيد الأضحى بترتفع أسعار اللحوم والأضاحي بهذا الشكل الكبير. يعني مش بترتفع أسعار، احنا عارفين انها راح ترتفع الأسعار لأنه موسم، لكن بهذا السعر الكبير. طيب إذا الطلب مرتفع، بنفس الوقت التجار أنفسهم شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه ما في حركة وما في إقبال وفي ركود بالسوق. طيب معقول المشكلة بتصدير كميات كبيرة؟ هذه الكميات خلى أعداد المواشي الموجودة بالسوق ما تتناسب مع حاجة السوق المحلي. يعني إحنا إذا كان عنا الأعداد الكبيرة من اللحم البلدي ترتفع أسعارها بهذه الدرجة لأنه كله من صدره، طيب ولي منستورده كمان غالي؟ طيب أتذكركم وزير الزراعة قبل فترة صرح هون شو قال؟ قال إنه الأردن عنده اكتفاء ذاتي من المواشي. طيب إذا كان عندنا اكتفاء ذاتي من المواشي ليش بترتفع أسعار اللحوم البلدية؟ وصلت ل 14 دينار للكيلو، وليش في أيضا توقعات إنها ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة؟ البعض شو بقول؟ بقولك يا عمي ما هي أسعار الأعلاف اللي ارتفعت، بالتالي ارتفعت أسعار المواشي، بالتالي ارتفعت أسعار اللحوم. لكن هل هذا وحده مبرر لكل هذا الارتفاع؟ يعني قديش ارتفعت الأسمدة حتى ترفع كيلو اللحم إلى 4 ليرات؟ خلينا نروح على اللحوم المستوردة. طيب اللحوم المستوردة ليش كمان ارتفعت؟ ليش وصل سعر الكيلو المستورد ل 11 و12 ليرة؟ هل هذا الارتفاع مبرر؟ يعني اليوم السؤال اليوم موجه لوزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة باعتبارهم انهم الجهتين المسؤولات عن رقابة الأسواق ومتابعة الأسعار. والسؤال الأهم وهو ليس التشكيك، ولا احنا عايشين بعالم النظرية، ما هو إذا الوضع طبيعي وعندي اكتفاء ذاتي باللحم البلدي وأسعارها ارتفعت بهذا الحد، يعني معقول في حيتان تتحكم بالسوق اللحم البلدي والمستوردة كمان بالأردن؟ لأنه اللي بيصير بالسوق مش طبيعي. حتى النفط يا أخوان لما أغلق مضيق هرمز ما ارتفع بالشكل اللي ارتفعت عليه أسعار اللحوم. شو اللي بيصير فعليا؟ قبل فترة اجتمع وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة مع مربي المواشي مستوردي الأحلام اللحوم، والله أحلامي صارت، لكن شو كانت نتائج الاجتماع؟ لغاية الآن المواطن ما شاف إلا ارتفاع متواصل بالأسعار، وكأن الاجتماع ما غير أي شيء على أرض الواقع. اللي فهمناه اليوم إنه موجة ارتفاعات جديدة راح تشمل مختلف السلع خلال الأسابيع المقبلة، في موجة ارتفاعات بالأسعار مرتفعة راح نحكي عنها. طيب المواطن وين يروح وكيف بده يعيش؟ يعني راح ترفع الرواتب حتى يقدر يوازن المواطن بين دخله والأسعار، ولا المطلوب إنه يدبر حاله بست ليرات وسبعين قرش تبعات الضمان وبقول له خذ هاي ست ليرات سبعين قرش يلا واجه الغلاء؟ بصراحة الواحد بطل يقدر يستوعب كيف آخر أرقام التضخم بالأردن بتقول إنه وصل بس 1.8%، بينما المواطن يوميا يشعر بارتفاع كل شيء حواليه، كل شيء ارتفع، حتى التلفونات بقولك بتزيد 30%، وهاي بتوكل علف يعني. من الغذاء للمواصلات للفواتير والراتب ثابت ما بيتحرك. الموضوع يحتاج إلى جلسات مطولة وقرارات حقيقية للتخفيف عن المواطن، لأن ارتفاع الأسعار صار فوق قدرة الناس على التحمل. اليوم بطل المواطن قادر على مواجهة هذا الغلاء الجنوني. صرنا نسمع كل يوم اختلاس، انتحار، قضايا مخدرات، جريمة من هون، وكثير من هذه القضايا سببها الرئيسي شو؟ إذا الحكومة بدها تعرف ليش الجريمة بتنتشر وبتزيد، السبب واضح. الأوضاع الاقتصادية اللي بنعيشها اليوم المواطن الأردني أوضاع اقتصادية صعبة. طيب اليوم نروح على الضحية، شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. والله بعمر الضحية أنا أؤمن تماما وأدرك تماما بأنها بعيد الأضحى شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى التي يتقرب بها العبد إلى ربه. بعرف واحد كل شهر كان يقيم 20 ليرة من راتبه، 20 20 20 20، بسنة قديش بيطلعن؟ 240 ليرة. بتعرف شو كان غاية 240 ليرة؟ يشتري فيهم ضحية. بقول له ليش؟ بقولي لأنه الضحية عندي بالدار، لما أجيب الضحية بحس قدام أولادي إني ما زلت قادر على تأمين قوتهم. الأولاد الصغار بنبسطوا لما يضحوا، ولما يشوفوا كيف أبوهم بيذبح الضحية ولمين بوهبها وكيف بيقطعوا اللحمة وبيعلموهم كيف التكافل، ودوا هذول لأخوالك وعمامك وجيرانك ونسايبك، وهذول يا بودوهم للفقراء، وهذول يا بودوهم. يا رجل والله العظيم بعيد الأضحى لما يرن عليك واحد ويجيب لك قطعة لحمة صحيح ولا بتعجبه لواحد بيقول لك دهنة كلها، ما اختلفناش ليه ما اختلفنا، بس والله بتنبسط انه في واحد متذكرك، في واحد بحبك، في واحد مقدرك. اليوم بظل هاي الأسعار مين بده يضحي؟ مين بده يضحي اليوم؟ بيش الضحايا هي على القائم؟ قديش بيش الضحايا اليوم يا عمر؟ 300 350. طب مش حرام؟ اليوم المستورد أغلى من البلدي. طب ليش يا أخي؟ ماشي ارتفعت الأسعار، بس معقول ترتفع الكيلو 4 ليرات و5 ليرات؟ 4 ليرات الآن، بكرة بالضحية بتترتفع أقل شيء 5 إلى 6 ليرات. احسب 6 ب20، بقولك قديش بتقطع هاي؟ بقولك 28 كيلو. احسب 6 ب20، بديش أقولك 25 كيلو ولا 30 كيلو. 5 ب25 بتزيد عليه الضحية 100 و150 ليرة. أيهو شو بده لحق ضحية ولا عيديات ولا شو؟ طب خلي الناس تأكل لحمة، خففوا على هالناس، خلي اللحامين يبيعوا، وخلي الناس تشتري لحمة، وخلي الناس تضحي، وخلي الناس تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخلي الناس تنبسط، فرجوها على الناس، خلي الله يفرجها عليكم. والله العظيم اللي قاعد بتم ما بعرف شو اسمه. البندورة ارتفعت أيام كورونا، أيام الأزمة، ومشيناها، بقولك خلي المزارع يستفيد، واستفاد المزارع ان شاء الله انه استفاد المزارع، وبعد البندورة مرتفعة، اي وقفوا يعني خففوا تصدير يا عم، استفيدوا خلاص، استفيدوا لكم شهر واعطوها المواطن المسخم شهر ثاني. قديش احنا من صدر لخرفان؟ قديش؟ طب خليها المواطن، خلي نسبة إنا يا اخوان، ونسبة صدروا، احنا مش زعلانين يعني انتوا تعتقدوا ان احنا بنزعل اذا انتوا بتروحوا بتصدروا اللحمة؟ والله ما حدا بزعل، بس خلي لها الناس تضحي. انت بتعرف شو يعني 300 و350 ليرة حق ضحية؟ بتعرف هذا الرقم بالنسبة للأردني شو؟ زيد عليه عيديات وزيد عليه وزيد عليه وزيد عليه، والله ستر انه عطلة بعد العيد. طب زيدوا عليه هذا كله مع الارتفاعات اللي بتصير، مع ارتفاعات المحروقات اللي رح ترتفع آخر الشهر الجاي، رح ترتفع. أنا بقولكو هاي إذا ما ارتفعت الكهرباء والمي رح ترتفع آخر السنة لأنه فيها ارتفاع، كله رح يرتفع. ولا كل شي ارتفع، ما ظل غير نرفع شو اسمه. إيه معي بلال. بلال صباح الخير.
11: صباح الخير.
1: هلا يا أخوي،
11: كيف حالك يا عامر؟
1: ربي يسلمك.
11: والله يا أخي عامر، أنا كنت أتاجر بالقرفان قبل سنتين، أنا صديق لي.
1: أنت تاجر يعني؟
11: لا مش تاجر يا رجل، يعني كنا نجيب عند واحد برص البيع.
1: كويس، بيش كنت تجيبه؟
11: كنا نجيب الخروف يوصل لنا 200-220.
1: 200-220 تبيعوه؟ تبيعوه
11: 250 نبيعوه 260.
1: آه اليوم؟
11: هو جاهز اليوم، مش قال صار لي سنتين والله ما انا قادرين. لا والله
1: ليش
11: الخروف بيوقف عليك 320 ليره 330 ليره، بدك تبيعه بكيش تنبع لك فيه 10-15 ليره.
1: من هو بده يشتري منك 330 ليره؟
11: انا هذا بالضبط كنت اجيب تواصي لناس مهمين، لناس بواسطه وصايه، ناس معروفه، ناس الله مقدر عليها.
1: ايوه
11: يطلب له خروف، خروف نروح نجيب له اياهم. والله نرضى على الواحد 10 ليرة 15، بس نسلك حالنا كان العيد. قسما بالله عامر الوضع من زي اول بالمرة بالمرة.
1: صحيح. الله يسعد صباحك يا بلال. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. بس انا بدي اسأل سؤال، احنا لما تصير عندنا مثل هاي المواضيع برمضان ترتفع الاسعار صح، وبالعيد الاضحى بترتفع اسعار الاضاحي، طب احنا شو المشكلة اذا بدنا نروح نحدد الاسعار نحط سقوف سعرية؟ والله العظيم اني اتحدث واني جاد بقول لك مش كل اللحامين مثلا بدهم يلتزموا بسقوف سعريه. زلمه ماشي روح عليهم، روح حط بالبلديات قول يا عمي هاي اضاحي. زعمل وين المؤسسه العسكريه انت اضاحي؟ ولا غير كل الاردن تروح على المؤسسه العسكريه تاخذ منها اضاحي، اقل ما فيها السعر بتلتزم فيه امام الموجود. معانا اخونا سلام. الله يسعد صباحك.
17: الله يسعد صباحك الطيب.
1: شلونك؟
17: حياك يا هلا والله.
1: انا قالوا لي الشباب انت تاجر حلال.
17: نعم.
1: ها تفضل يا سيدي.
17: الله يجزيك فضلك. بالنسبه يعني للاضاحي السنه هذه،
1: بيش الضحايا اليوم؟
17: الضحايا الان متخوف الناس من السوق الضحيه، وعملوا لها ضجه وعملوا لها كلام، وودي وجيبه يا اخي الاضاحي متوفي عندنا.
1: البلدي بيش؟
17: البلدي معك من الخمس دنانير ربع للخمس دنانير ونص الكيلو.
1: اعطيني على القائم.
17: القائم 250 دينار
1: البلدي.
17: نعم.
1: قديش بيقطع ال 250 دينار؟
17: متوسط الاضحية.
1: بس خليك معي سلامة، قديش بيقطع ال 250؟
17: مش اقل من 23 كيلو.
1: انت عندك حلال؟
17: نعم عندي حلال، انا مؤسس.
1: طيب انا بدي اخذ من عندك حلال اذا البلدي ب 250.
17: حياك الله.
1: طيب الروماني بيش؟
17: الروماني انا ما اشتغل في الروماني، بس الروماني اغلى من البلدي السنة هذه.
1: الروماني اغلى، والسنه الماضيه كان اغلى من البلدي ترى الروماني.
17: نعم الروماني اغلى. طيب. من البلد. بس الناس طيب. الناس يا اخ عامر، اخ عامر في شغله الناس غافله عنها.
1: شو هي؟
17: الان اصحاب الحيازات الاغنام كل سنه بيخلي له 20-30 راس بهذول بسميهم اضاحي لا يصلحون للتربيه. بيأخرهم لموسم العيد بيسموهم سوق الضحيه.
1: طيب
17: بينزلوهم على الأسواق. احنا عندنا أسواق في كل محافظة في المملكة فيها سوق حلال. المواطن ما بيروح على سوق الحلال. المواطن بنتظر نهار العيد يحشر حاله لنهار العيد. يا أخي روح خذ أطفالك واشتري أضحيتك من سوق الحلال. سوق الحلال مليان السعر اللي بدك إياه. 200-250-220 دينار.
1: سلامة.
17: أضاحي بعرضوها الناس هذه كلها تنزل على الأسواق.
1: طيب سلام تسمح لي طبعا. انت قلت لي 250 دينار البلدي. نعم. بيقطع له 23-25 كيلو.
17: مزبوط.
1: بحسبة بسيطة يعني بيطلع ب9-10 ليرات الكيلو.
17: مزبوط نعم 100%.
1: الكيلو اللحم اليوم 14 ليرة.
17: هذا بالنسبة للحامين اللي في عمان.
1: انت وين؟
17: تا تمام. انا في جنوب عمان, انا ببيع لحمين بالجمله, تمام, ما ببيع لحم, ببيع لحمين بالجمله. شايف
1: الادب والله ليش بتبيعه بالجمله؟ لحظه, ليش بتبيعه بالجمله؟
17: ببيعه بخمس دنانير وربع.
1: بخمس وربع بتبيعه؟
17: نعم.
1: وبخمس بايعه؟
17: وبثقيل, اذا انه ثقيل عندي بخبيعه بخمس. ليش ما بيعه بخمس؟
1: بتبيعه بخمس.
17: المشكله, عارف المشكله في عامر في ايش؟
1: في ايش؟
17: ارتفعت الاضاحي عندنا بسبب ايقاف التصدير من 28/11.
1: وقفوا التصدير عندنا,
17: وقفوا التصدير عندنا من 28/11, ارتفعت التكلفه.
1: يا اخو يا سلام, اذا وقفوا التصدير كيف بتترتفع؟ ليه بتترتفع التكلفه؟ فهمني معلش, انا مش مختص بالحلال, قل لي.
17: بدي افهمك. انا مثلا انا رابط 400 راس,
1: ماشي, الله يبارك لك.
17: مثلا لما يصيروا 40 كيلو انا قبل بحملهم, الان منعوا التصدير, بدي احط عليهم علف, بدي احط منهم.
1: قديش تكتب عليهم علف؟ قديش تزيد عليهم علف؟
17: بدك ترتفع التكلفه.
1: ماشي, قديش؟
17: شهري 20 دينار
1: للراس الواحد.
17: نعم, تكلفه الراس الواحد شهري 20 دينار.
1: ماشي, يعني ماشي يعني صار حقه 250.
17: حقه 250 الان
1: مع التكلفه.
17: مع التكلفة, نعم.
1: طيب والله في ناس بتبعث لي يا سلام, هايهم على الواتساب بيقولوا لي اعطيني عنوان التاجر هذا, شو بدك؟ اذا 250 الضحية وبتقطع لها 23-25 كيلو, ممتاز, وبلدي ممتاز
17: موجود, وراح يتفاجئوا, راح المواطن راح يتفاجئ في سوق الاضاحي السنة, لانه ما راح يرتفع, لانه الآن دخل علينا آلاف الجدي السوري الضحايا.
1: يا أخوي يا أخوي, ما هو ماشي, فات علينا الضحايا من سوريا. طب بس سؤالي, ما هو اللحم اليوم 14 ليرة بعمان وغير عمان, إذا بالمحافظات ب 12 وب 13 ببيعوك إياها؟
17: ما بعرف, جزء سبب ارتفاع التكلفة, يعني تكلفة الحلال السنة ارتفعت, والعيد قرب للموسم المواليد.
1: والله ما عندي مشكلة يا أخي, يربح بالعيد, يربح له 10 ليرات على الرأس, 20 ليرة على الرأس.
17: يا أخ عامر, المواطن ليش ما يتوجه للسوق؟
1: ما المواطن بتوجه للسوق, وين بتوجه؟
17: بتوجه للبسطات وللحمين, ما بتوجه لسوق الحلال. لأسواق الحلال كل محافظة عندنا سوق حلال مليان.
1: صحيح,
17: والسوق محكمة التجار, محكمة بتحكم فيه وبتحكم فيك السوق, مش عكيفة.
1: طيب السوق مين بتحكم فيه؟
17: السوق ما حد بتحكم فيه, هو بتحكم في الناس. السوق
1: مين البورد له الحلال؟ التجار,
17: كل مواطن, مربي المواشي, ربي المواشي, ماشي, التاجر, الكل بورد على السوق, الكل بيجلب على السوق.
1: ماشي ماشي ماشي, انا معك. ماشي انا معك, لكن مين اكثر اللي بورد الحلال على السوق؟
17: اصحاب الحلال, الحيازات, الاغنام
1: الكبيره,
17: اصحاب المواليد
1: الكبيره,
17: ربي خروف والمسمنين والمربين, هم اللي بودوا بنزلوا حلالهم على السوق.
1: طيب اقول لك بيش الضحايا الاضحيه,
17: نعم,
1: الآن الناس اشتروها ب 320 ليرة الآن.
17: كم كيلو؟ اسأله كم كيلو؟
1: اسأله كم كيلو, بتا تيجي إلى 25 كيلو.
17: كم كيلو قائم؟
1: والله كم كيلو قائم يعني الآن يعني والله ما بعرف كم كيلو قائم, بس كم كيلو بتا تكون يعني؟
17: هاي بدها تكون فوق الستين.
1: ستين؟
17: 60 كيلو قال شي.
1: أها,
17: بدها تنزل ترمي هاي 30 كيلو لحم. 32 لحم.
1: هذا روماني صح؟
17: روماني.
1: اشكرك يا سلام, الله يعطيك العافيه.
17: حياك.
1: الله يرزقك يا سلام. سلامه.
17: نعم,
1: اللي بده رقمك اعطيه رقمك.
17: اعطيه رقمي, ما عندك مشكله.
1: اي خلاص, انا بدي اخذ من عندك يا سلامه.
17: حياك.
1: الله يحييك. شو بتوفر حالك 100 ليره عند سلامي؟ والله 100 بتوفرهم. اسلام, صباح الخير.
18: صباح الخير ابو محمد.
1: هلا اسلام, وطي صوت الراديو.
18: وصلت لك يا غالي.
1: تفضل يا سيدي.
18: يا اخوي ابو محمد, احنا عندنا مشكله الاستيراد شخص واحد باسامي شركات متعدده, وهذا حكي معروف, ومعروف مين هو بيستورد ومين هو المتحكم باللحمه. كيلو اللحمه الحالي مش 4 ليرات يا ابو محمد. انا طالع ومشتري, مشان عندنا صندوق, احنا بالدوام عندنا صندوق نشتري كاش ونبيع اقساط. كيلو الرماني بخمس دنانير ونص, هذا هسه 5.5 قائم, يعني بتحكي من وزن من 40 ل 50, وزن من 50 ل 60 5.25, وزن من

0: وزنها 35 كيلو، شو بدها تقطع لي 10 كيلو؟
1: ما هو المشكلة الناس ليش بتروح على الروماني؟ بيقطع أكثر،
0: بيقطع
1: ودهنة أكثر، ودهنة أكثر لي ما في، وبوزع لها وبوزع على هالناس إيش يبيض وجهه.
0: ها هي يعني لا سلامة. أنا هاي بقول لك أنا زلمة باخذ عندنا صندوق، أنا مدام دائرة حكومية بنزل ببيع أخضر، أعطيني رقمه. إذا 250 بيقطع لي 25 كيلو
1: والله غير أعطيك رقمه،
0: أجيب من عنده من 20 لخمسة وعشرين أضحي للموظفين.
1: يا سيدي خلاص أبشر أبشر بالله إنك تعطوه رقم.
0: محمد المشكلة بالحكومة
1: مالها،
0: المشكلة بالحكومة لازم تكون في رقابة
1: يحددوا السعر.
0: هذا تاجر، هذا تاجر اللي بتغول بالمواطن، بيظل يضغط بهالمواطن، بيظل يطص بين هالمواطن. قلت المثل شطارة أبوي على أمي، عم عمرة أبوي ما بقدر كل
1: اللي
0: بين هالمواطن.
1: الله يسعد
0: هالمواطن،
1: الله يسعد صباحك يا أستاذ.
0: يعني هالكلمة يا أبو محمد سنة زي عرس الكتاب، اللي فوق بصيح واللي تحت بصيح، ما بتعرف مين المستلذ ومين البصيح.
1: لأنه ما في تحديد أسعار، ما في سقوف سعرية، والله ما في سقوف سعرية يا أخوي.
0: محمد السنة اللي فاتت عجاج مش كانوا حدد أسعار؟ تيجي لمحل الدجاج بقول لك كيلو دينار و70، بقول لك خلي الحكومة تبيعك.
1: والله وكيلك اسمع، الله
0: راد عليك.
1: والله الله وكيلك انه هاي صارت معينا. رحت على محل معي. اسمع، رحت على محل قلت له بيش الدجاج، كان الدجاج ديره 95 قرش، قلت زم الحكومة قالت ليرة ونص، وزارة الصناعة والتجارة قال لا ضايكي وزارة الصناعة والتجارة، روح اشتري منها قسما بالله.
0: والله
1: اشكرك
0: أمنجي.
1: اشكرك يا اسلام. اسلام بدي اخذ اتصالات بعد امرك يا اسلام، وسلام اذا بده يعطوه رقم سلامه، بدي اخذ منه 25 ضحيه لموظفين اللي عنده. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
2: صباح الخير اخ خامس.
1: هلا يا اخوي عبد الله.
2: الله يصبحك بالخير يا اخوي.
1: صبحك وربحك يا اخوي.
2: والله يا اخوي هي كلها صارت ضحيه اصلا ميزات، والله ماني شايف حدا مضحي السنه هذه.
1: يعني سألت عن الضحايا السنة؟
2: ايه المحناه الحلال والله يا ابو.
1: بيش؟
2: والله انا نار هاي الايام، اذا ما والله 330 اللي يقول لك بقل من هيك، والله انا شايف
1: بلدي ولا روماني؟ بلدي ولا روماني؟
2: لا بلدي، واذا صار الجنوب اذا ما ودي احط له ب 50 ليره ديزل هي صفر.
1: صادق انت؟ انت
2: صادق. والله دخل من عمان للجنوب والله نفس الشيء صفرت يا عمي. خلك على اللي انت فيه اشرف لك، والله ميزات لا ضاحي ولا شيء، يقول لك تجار والله احنا ايناه الحلال، والله احنا ميزات طمعنا، احنا ما احنا قادرين نضحي.
1: مش قادرين نضحي انتم؟
2: والله احنا ما احنا قادرين نضحي.
1: الله المستعان، الله يسعد صباحك. معي المهندس مصعب القاضي، صباح الخير مهندس.
3: صباح كيف حالك؟ كيف
1: حالك؟ هلا يا سيدي شو اخبارك؟
3: والله تمام الحمد لله، كيف امورك؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
3: والله تعامل انا بس استفد انتباهي صراحه الموضوع عم تحكوا فيه انه مزايا اختصاصي.
1: اها تفضل.
3: بشوف الناس يعني دائما بتشكي من ارتفاع اسعار الحلال وارتفاع اسعار الدواجن.
1: نعم.
3: بس للاسف يعني هاي الشغله هي الصناعه الوحيده حاليا انا محلي احنا في عندنا اكتفاءات فيها. تمام؟
1: تمام.
3: هلا بصير في عندنا احنا ارتفاع الاسعار، مش انه تاجر طماع ولا تاجر جشع.
1: اها.
3: بصير عندنا ارتفاع في الكلف، خاصه في الفتره الحاليه بسبب فتره الحرب هاي. صار في
1: ارتفاع
3: في المواد الاوليه، بالتالي صار في ارتفاع في
1: اسعار. انا معك مهندس، اسمح لي اقاطعك لحظه. انا معك، انا بدايه الحلقه قلت انه في ارتفاع بالكلف صحيح، بس هل ارتفاع الكلف بيوصل الى هذا الحد؟ البترول نفسه ما ارتفع الى هذا الحد.
3: شوفك انا بدي احكي لك شغله، انا بحكي لك انا مش صاحب حلال ولا صاحب، بس انا هذا شغلي يعني صراحه.
1: لا انت مهندس زراعي وهذا بالعكس التحدث بالتخصص ممتاز، تفضل سيدي.
3: 100% هلا في صار انك في القطعان احنا الحلال تحديدا هون في الاردن مربين الحلال، يعني كل الناس مثلا هاجمات ورفعوا الاسعار، بس ما حدا اجى عليهم لما صارت عندهم مثلا بالفتره مشاكل صحيه اللي هم الكلائيه.
1: صحيح.
3: واخذ الثلثين المواليد، الثلثين المواليد من الموظفين هم راح.
1: صحيح.
3: كلها توفيات، ما اجى حدا والله يحكم.
1: صحيح.
3: الوفيات.
1: صحيح.
3: وانت لما رفعوا السعر يعني في اللحظه اللي رفعوا فيها السعر انا شفت صارت تضرج عليهم. اول شيء بشوفه صراحه دائما عندنا في الصناعه المحليه الوحيده اللي هي الزراعه في الدواجن وفي الاغنام. وحتى في الحليب قبل يومين انا سمعت انه صار في استيراد كميات حليب ضخمه. تمام؟
1: اها.
3: في الدواجن مثلا الدواجن دائما بتصير فينا مشاكل بتصير احنا صراحه خاصه فتره الشتويه بيرتفع السعر يا دوب شيء بسيط. كل الناس تضرج على الدواجن، طب كل شيء قاعد يرتفع في الاردن، يعني انا قاعد بلاحظ من سنتين وجاي كل المواد عندنا في الاردن ارتفع، الزيت ارتفع، السكر ارتفع.
1: انا معك مهندس، مهندس انا معك والله اني مش مختلف معك، كل شيء بيرتفع والكلفة بترتفع، لكن هل تصل الى حد انه كيلو اللحمة تزيد الكيلو الواحد 6 ليرات و5 ليرات؟ ماشي انت تعال علي قول لي يا عامر بدي ارفع. احنا طول عمرنا بنعرف تلاقيها

0: بوصل عيد أضحى من 250 200 250 270 ليرة بتاخذ ضحية. السنة 350 350 هذا يعني اللي أقل شيء.
1: انا صار احكي لك قاعد تسوي، انت افرض انك انت مربي حلال تمام وعندك مواليد،
0: ماشي ماشي،
1: انت ايش تعتمد كمربي حلال على المواليد اللي عندك؟ صح، بتخليهم للسنه الجايه وتبيع الاشي اللي عندك. صحيح.
0: اها،
1: حتى انت مربي حلال وانت عندك هذول الشهور صار في عندك فراغ.
0: طيب،
1: صار عندك وفيات انت في الحمى الكلاعي اللي صارت،
0: ماشي،
1: ما حدا عوض المزارعين صراحه، ما حدا يجي مثلا الحكومه قال تفضلوا هاي بدال المشاكل اللي صارت عندكم.
0: طيب
1: تمام، طيب ايش راح تسوي عشان تعوض الموسم تبعك؟
0: طيب تسمح لي، تسمح لي بشغلة مهندس، تسمح لي، ماشي. الحمى متى اجت الحمى؟
1: اه
0: الحمى متى؟ بأي سنة؟
1: السنة هاي، في سنة بتصير موسمية.
0: طيب انا بدي مهندس، انا بدي امشي معك واقول لك ماشي الحمى والناس ما انتبهوا للمزارع والمزارع هو اللي تكلف كل الخسائر هاي، مع انه المفروض انه يكون هناك دعم من وزارة الزراعة ومن الصندوق اللي عملوه وما الى ذلك. لكن سؤالي، المستورد ليش اغلى من البلدي؟
1: هو
0: المستورد ليش اغلى من البلدي؟ اللي بجورجيا واللي بالسوري ليش اغلى من البلدي؟
1: هتستحي لك شغله، المستورد الناس بتفكروا المستورد بيجي، يعني بيجي اليوم من العقبه تمام بكره انباع بالسوق بتاع الشيخ.
0: اه
1: حتى المستورد يعني معظم المستورد اللي عم بيجي على الاردن هون لانه ما بيضبط التسجيل من الباخره صراحه في السوق، انا مش حدا حيقرب عليه.
0: آه.
1: هم بيجيبوا على الاردن هون بيخلوه من شهر لشهرين حسب المزارع، يعني شو بدك
0: اسمع
1: مزارع
0: ماشي
1: بيخلوه فتره هون بالاردن تمام
0: ماشي.
1: نفس الخسائر تعرض لها المربي البلدي صارت عند صار المستورد على فكره، لانه هو اصلا مربى هون في الاردن مستورد، يعني مستورد بتربى في الاردن.
0: ماشي يا سيدي ماشي، بربيهم بس هو بيجيبه مستورد بربيه شهر شهرين على عيني وعلى راسي. بس هل يعني يعني انا اللي بسال اليوم اللي بيبيعوا الاضحيه على راس اللي بيبيع على راسه بيبيع؟ انا عندي السنه هاي بدي ابيعها ب 300 بده يشتري، لو سهله بتوش يشتريه حر ولا في شيء محدد؟
1: لا لا ما في عندنا في الاردن، يعني ما في مربي بيجي اليوم، لانه هو باخر نهار بارواح تمام، ما بقدر والله انا اخبيها يعني احتكرها عندي مثلا زي السكر زي الزيت زي اي شيء ثاني، هذا عرض طلب.
0: طيب
1: ماشي، لانه سعر السوق نزل تمام، هو بطلع انه راح ينزل ما بيقدر يخليها عنده، كل يوم بيخليها عنده وقاعد بتكلف فيها كثير.
0: ماشي،
1: فاللي بحدد سعر صراحه سعر مثلا الاغنام الدوازن خلينا نحكي، حتى سعر الحليب قاعد بحدده اليوم من العرض والطلب.
0: طيب ماشي، انا بدي اخذ اتصالات بس بدي اسالك اخر سؤال معلش مهندس.
1: تفضل.
0: هاي انا وياك بالعيد، شو رايك ان ناخر اذا بدك انت تشتري لك اضحيه وانا اشتري اضحيه؟
1: اه
0: ماشي، ناجلها لاخر يوم.
1: ناجلها لاخر يوم في الاضحى.
0: اه اخر يوم
1: يعني شو الهدف ان احنا ننزل سعر الاضاحي مثلا؟
0: روح شوف السنه هاي، روح شوف راقب، بصير يعني تراقب
1: الراقب السعر صح يصير فيه.
0: اه بدي اقول لك اخر يوم بالعيد روح راقب كيف سعر الاضحية رايح ينزل.
1: طبعا انا حكيت لك
0: ليش ليش راح ينزل الكلف هيك عادي يعني الكلف، ولا بده يبيع بده يكسب الهامش الربح؟
1: لا لا اخ عامر، هو ما فيش هامش ربح، مش جبت هامش ربح، برجع بحكي لك، هو بتاجر ارواح قاعد ينحضر عنده روح تمام، حتى اذا خلاها عنده راح تروح السنه الجايه، بس عنده تكلفه عاليه كثير، يعني هو كل يوم قاعد يخليه عنده بيت عليه دينار ونص على تمام، فهو بده يخلص منها خلاص، يعني باخر النهار هو لو جابت راس مال معه لو باع يعني شوي وربح فيهم اخر يوم بالنسبه له باع جاب راس مال كويس.
0: طيب
1: بس انا ما بقدر، انا بقدر ارجع المزارع احكي له مثلا اللي عنده 100 راس غنم بيربي فيهم قاعد الموسم كامل، فاجي احكي له باليوم العيد اضحى اربح بال 21 دينار، صراحه مش منطقي الرقم صح ولا لا؟ هذول تكلفتهم السنويه، هذول الحلال السنويه.
0: طيب
1: رقم فلكي
0: ماشي،
1: يعني هو حاط راس مال كبير عشان اخر سنه مثلا يربح 4000 دينار، انت نفسك نفسك بلها صراحه.
0: ماشي مهندس شكرا جزيلا مهندس صعب، شكرا. وهي يعني هو رجل مهندس زراعي ترى، يعني لا تاجر ولا شيء، يعني هو الرجل يتحدث بما يعرف ماشي، لكن بالمقابل سلامي قال لي 250 ليره تعال خذ معي ابو لؤي، وهو تاجر مواشي. ابو لؤي صباح الخير.
2: صباح الورد يا سيدي.
0: هلا يا سيدي، كيفك ابو لؤي؟
2: الله يسلمك طول عمرك.
0: الله يحييك ويبارك فيك.
2: الاحترام.
0: الله يحييك.
2: أمرني
0: بدي أسألك بيش الضحايا اليوم؟
2: سيدي الضحايا أول شيء الخروف البلدي. الخروف البلدي إحنا بنقيمه على الكيلو قائم، يعني الكيلو قائم الآن موجودة سعرها 5.5 دنانير.
0: خمس ونص.
2: نعم 5.5 قائم.
0: قائم يعني ماشي.
2: نعم مثلا اللي بيسوي 45 كيلو. 45 كيلو تقريبا حقه 250 دينار بقطع 22 كيلو لانه دائما البياض بيعطيه النص.
0: ماشي. يعني اليوم اللي بيقطع 22 كيلو حقه 250 ليرة.
2: نعم 250.
0: ماشي. الروماني.
2: الروماني سيدي اليوم المستورد صار يحتكروا لانه مجموعة قليلة من المملكة الأردنية الهاشمية بيستوردوا، مش كل التجار، صار يحتكروا بما انه البلدي غالي صار يحتكروا الروماني وصار اعلى من سعر البلد.
0: مين اللي بيحتكر الروماني؟
2: كل التجار اللي بيستوردوه. كم من واحد يعني قديش بيستورد واحد بالاردن عندنا؟
0: يعني من يستورد اللحم الروماني هو من يتحقق بيتحكم بسعره.
2: هو بيجيبوه حلال قبل شهرين ثلاثه من الاضحيه، الان محتكر. لو اجي انا مثلا كتاجر بدي اشتري روماني،
0: ايوه،
2: ما بيبيعوني، بيخلوه لوقت الاضحيه. وقت الاضحيه البلدي غالي فهم بيغلوا الروماني، وفي ناس كثير بيرغب الروماني كونه بيعطيهم لحم اكثر.
0: صحيح.
2: انه سعر الخروف البلدي، الخروف البلدي بيعطي النص بينما الروماني بيعطي النص زاد اثنين.
0: صحيح.
2: لانه ما في اله لي.
0: صحيح.
2: فهم صار التجار المستوردين محدودين، معدودين على اصابع، يعني مش كل التجار الاردن بيستوردوا روماني، معدودين على اصابع، ما بتجاوز اصابع
0: الروماني. بالله بيش اليوم الروماني يا ابو لؤي؟
2: الروماني بظاهر سعر البلدي الان.
0: اها.
2: بظاهر سعر البلدي لانه محتكر الان، هو محتكر بالمملكه الاردنيه الهاشميه الروماني، فلذلك صار يبيعوا زي البلدي واغلى شويه كمان.
0: اغلى من البلدي. شكرا يا ابو لؤي. شكرا يا ابو لؤي، اسعد صباحك. اخوي سالم صباح الخير.
3: صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي، اسعد صباحك.
3: الله يعطيك العافيه يا سيدي.
0: ربي عافي عمرك.
3: والله انا لا نتاجر حلال ولا اقتصادي ولا اي شيء. انا بدي ارد على الاخ اللي يقول انه الاستيراد وقف، يعني الاستيراد لازم ما يوقف الاستيراد بتنزل الاسعار. كيف يعني؟ والله انا ما انا فاهمها. كيف يعني انه اذا وقفوا الاستيراد ترتفع الاسعار؟ لا يا سيدي. البندوره لما صاروا يصدروها وصلت 2.5 لأنه شحت في السوق، مظبوط ولا لا؟
0: صحيح.
3: الحلال قديش بيطلع يومي، قديش بيطلع شاحن إلى دول الخليج؟ لو يوقفوا الاستيراد بصير عندك أنت طلب كثير على الحلال البلدي.
0: التصدير قصدك، التصدير.
3: ينزل سعره مشان يبيع،
0: بصير في منافسة،
3: بصير في منافسة مشان يبيع ويوقف الاستيراد. بس إحنا يعني دول الخليج تضحي وتوكل لحم من بلد خرفاننا ومن لحم بلدنا، واحنا ما احنا قادرين نصل لنص كيلو او وقيت لحم يا استاذ عامر.
0: بالله سالت السنه بيش الاضحيه؟
3: والله بتوصل 350 و400.
0: بلدي ولا روماني؟
3: لا بلدي.
0: الله اكبر. شكرا يا
3: اخي. الروماني محتكرين، وكم من تاجر. شايف ليش ما يفتحوا باب اللي يستورد يكون في منافسه؟ ليش محتكرين التجار اثنين او ثلاثه يا استاذ عامر؟
0: ماشي يا سيدي، الله يسعد صباحك. احمد صباح الخير.
4: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
4: احمد العيسى من الدفيان المفرق.
0: ونعم ونعم.
4: والله انا لا تاجر ولا مربي حلال، وسنه اضحي وسنه لا، انما يعني بدي احكي عن موضوع الكلف بثلاث يعني محاور. يعني المحور الاول، اغلب اللي عندهم حيازات حلال هم معهم شيء اسمه كرتة وكوشان حلال.
0: طيب.
4: يعني اذا شوال الشعير حقه 12.5 كحرة، اسمه حرة 12.5. الكوشان هذا معه 9 دنانير، هذا واحد.
0: يعني مدعوم. مدعوم قصدك؟ مدعوم.
4: مدعوم.
0: ايوه.
4: والشغلة الثانية انه يعني والله جزء من نص شهر واحد، وانا هيني شرق المفرق، وانا احش بهالعشبة تحت الشجر، يعني جانا عشب في ربيع، يعني وين التكلفة بالدرجة الثانية؟ الدرجة الثالثة، يعني اللي يقول احنا عندنا تكلفة وتكلفة، طيب شو تكلفتها دولة مجاورة مثل سوريا؟ يعني هم عندهم تكلفة واحنا عندنا تكلفة. واللي يقولك والله جاينا الجدي السوري وكذا، والجدي السوري بقل قليل، انا والله ما عندي ارقام بس اقل بقليل. طب التكلفة غاد هناك غير واحنا غير، وشتت عندهم عندنا ما شتت.
0: الله حي اهل الدفيانة، الله حي اهل الدفيانة.
4: والمحور الثالث انه والله يا عمي عبارة انا كمواطن يعني مستهلك في سلسلة حلقات، لكن والله في حلقة رايحة وينها الله أعلم.
0: الله أعلم. والله احنا فيه. والله يا احمد مشكلتنا في الحلقة هاي والله.
4: سيدي شكرا
0: لك. الله يحييك. شكرا لك. والله بعد احكونا مع الكواليت اذا سمحتوا، ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة، بس بدنا نعرف شيء واحد، يقولون لنا بيش الضحايا بس هيك يقول، تطلع الحكومة تقول سعر الأضحية البلدية هيك والرومانية هيك بس. وبدنا نقولهم طيب افرض اللحام ما بعنا بهاي الطريقة وين نروح؟ يعطونا بديل. بعد الفاصل.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور، اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ومعي عبر الهاتف نقيب أصحاب المواشي الأستاذ زعل الكواليت. أسعد الله صباحك.
1: وصباحك أخوي عامر، يا هلا فيك.
0: طمنا عنك.
1: الله يسعدك ويسلمك.
0: أعطينا الصافي. الأضحية، الأسعار. الأسعار. تفضل.
1: يا سيدي، بالنسبة للخروف البلدي، يعني هو الآن يباع في المزارع وفي الهاي في 5 دنانير ونص، هذا المتوسط.
0: ماشي.
1: بالنسبة للخروف البلدي
0: قديش بقطع بالله؟
1: هذا يعني أبو 50 كيلو مثلا بطلع 275 دينار.
0: 200
1: بحصل له. ماشي. بحصل له 25 كيلو، تقريبا نص الخروف البلدي.
0: ماشي.
1: يعني السنة الماضية، إذا رجعنا للسنة الماضية في مثل هذا الوقت، كان الخروف من 5.5 ل6 دنانير. هذه أسعار السنة الماضية، ما حصل الارتفاع في مثل هذا الوقت. لكن في بداية العيد نتيجة انخفاض الطلب عليه نزلت الأسعار، يعني أيام عيد الأضحى المبارك نزل إلى ما دون 5 دنانير، صار 4 دنانير و85 قرش. لكن فترة ما قبل العيد عادة هاي بتزداد الأسعار فيها.
0: يعني بالعيد راح ينخفض سعر الأضحية؟
1: أنا هيك أتوقع، لأنه أنت مثل ما أنت شايف أخوي عامر
0: الوضع الاقتصادي صعب.
1: أيوة، وأضعف من العام، فلذلك الآن هاي الفترة كل بحاول نخبي خرفانه لعيد الأضحى على أساس يحبط على ربح، فبصير في والدعايات اللي طلعت إنه الأضحية 400 و500، طيب خليها تصير 1700، يعني بده يشتريها. ما هو في منطق، ما هو في واقع، في عرض وطلب.
0: كويس.
1: هو اللي بتحكم القدرة الشرائية اللي بتحكم.
0: يعني أنت تقول بأنه هذه الفترة ارتفاع بأسعار اللحوم لأنه الأغلب مخبي هاي الحلال للعيد عشان يبيع.
1: نعم، كل بحاول يحقق. طيب. على سعر، لكن ما يحكم السوق هو العرض والطلب.
0: طيب.
1: لكن ودي أحكي أخوي عامر،
0: بس قبل أعطيني الروماني. الروماني،
1: الروماني في العلالة، الروماني صار لأول مرة يعني بتجاوز البلدي الروماني، يعني صار 5.5 و6 ربع، وبعض الناس بيحكي لي مزارع بيقولوا 6 بطلبه. هو اللي رفع، يعني الروماني كان هو صمام الأمان للبلدي أو لسعر السوق.
0: طيب الروماني بيش يعني؟ قديش بيقطع الروماني؟
1: الروماني يعني بقطع أكثر من نص شوي، هم بيستثمر لي. بس أنا لو سألتني يعني وين الأفضل، هم الناس باخذين فكرة إنه هذا دهنه أقل، ما هو دهنه موزع بين اللحم الروماني وهذا أخطر يعني. بينما البلد دهنه في اللي واللي يستفاد منها، فالروماني الكبير أبو 60 و70 أنا ما بنصح بشرائه، لأنه نسبة الدهن فيه أعلى من البلدي، دهنه موزع بين اللحم. فالبلد الآن سعره بالنسبة للعام هو يعني ثابت، لكن اللي ارتفع بشكل كبير مثل ما حكيت لك هو الروماني.
0: ليش
1: الروماني يا سيدي؟
0: يعطينا الصافي. يعطينا الصافي سيدي.
1: بعطيك الصافي. انه عدد المستوردين للروماني عددهم قليل، طبعا صار في ظروف في رومانيا، يعني السنة الماضية صار طلب كبير على الروماني في رومانيا نتيجة الجزائر والدول هاي دخلت على الخط. رومانيا أصلا كل اللي بصدره 2,400,000 راس، احنا كنا ناخذ منهم 1,300,000 الأردن لحالها، لكن نتيجة الطلب السنة الماضية يعني صار في ارتفاع في أرضه، لكن ما توقع الارتفاع اللي صار يبرر الارتفاع اللي صار عندنا، يعني في مبالاة في الارتفاع في الأردن.
0: اللي بتحكم بأسعار الروماني من قبل المستوردين.
1: نعم، هذه واردة، لأنه
0: هامش الربع عالي، هامش الربع عالي اللي بحطوه على الاستيراد
1: حاليا. نعم، النسبة يعني غير إنه صحيح صار ارتفاع في رومانيا، أنا معك، وصار عليه طلب وصار، بس مش يعني بهالنسبة إنه يصل لست دنانير الكيلو الروماني هون، يعني يعني لازم انهم يخفضوا شوي نسبة الارباح، واتوقع انه الاقبال نتيجة هذا السعر المغالى فيه سيتحول على البلدي، لان البلدي اسعار راح تكون اقل من الروماني اذا ظلوا هيك مصرين.
0: بس والله يا اخوي، والله سعر البلدي ب 14 ليرة الكيلو،
1: والله مبالغ فيه يا اخوي عامر، والله ما بيستاهل 14. يعني هل معقول انه الخروف اللي بنباع في المحافظات 10.5 وفي 11 وفي 11.5 أكثر 12 من في 12؟ أنا والله في الكرك اشتريت الخروف 10.5 واشتريناه 11 ووزن 12 كيلو، مبالغة من الملاحم 14 دينار، يعني حرام كمان أنت تحط 14 دينار و15 دينار، يعني 12 دينار ده 13 السعر العادي ل 12 دينار، بس في ملاحم بده مناطقه وسعرها غالي وسعر كذا، فبدل في الأسعار فيها مبالغة يعني.
0: فيها مبالغة.
1: 14.
0: احنا عندنا اكتفاء ذاتي بالبلدي مزبوط؟
1: لا، ما عندنا اكتفاء ذاتي، احنا عندنا
0: كم راس حلال عندنا بالله؟
1: احنا من ما في اشي مضبوط 100%، لكن التقديرات من 3.5 ل4 مليون راس، لكن لو انه فترة يعني لو لسنوات الجفاف اللي اجت الماضي يعني تعرف أربع خمس سنوات ضعفت التربية، ولا والله في إقبال على التربية، وفي ناس كثير يعني بتعرف الآن بس اللي بيطلع من وظيفته وشو بدي يسوي، وظائف ما في، فروح بيشتري غنم.
0: بس السنة الحمد لله الربيع موجود،
1: السنة ما شاء الله الوضع ممتاز وكويس، لكن والله أخي عامر صار في وفيات، صار في أضرار السنة الماضية، بتعرف سنوات ضعف الربيع أثرت على الصحة الإنتاجية للحيوانات، أثرت على صحة الأغنام، فكان الإنتاج ضعيف في السنة في المواليد كثير، ففي نقص كان أكثر من السنوات.
0: طيب الآن في حالة الفوضى هاي مين لازم ينظم السوق، والمين لازم يحدد السقوف السعرية ومع تحديد سقوفها ولا لا؟
1: والله
0: يعني بالمواسم، أنا ما بقول طول السنة، والله أنا بقول بالمواسم بس.
1: يعني هو شوف انه تحدد سقف، لانه الاضاحي مختلفه، يعني ما فيك تقول الخروف فاضى وزنه مثلا كذا وكذا، يعني ممكن بس اذا صار في عرض او طلب بنزل اكثر. يعني احنا لو قلنا الخروف بدنا نحدده 5 دنانير ونص
0: ماشي
1: وبكره ما يصير طلب، راح يرجع لخمسه، راح يرجع لخمسه وربع. فالسوق بحكم حقيقه اخوي عامر العرض والطلب. بس بدي اقول لك في شغله كمان، في عندنا بدائل اضاحي والله كويسه في السوق، يعني بتشوف عنز مرتبة ثانية مثلا بتقطع أحسن من الروماني وأحسن من الجديد، والله تنباع ب 180 و170 دينار في السوق. في عندك نعاج كمان نفس الشيء، ترمي نعاج 25 30 كيلو تنباع ب 200 دينار، ومش هرام يعني تقول لا، في هرام بيعرضوه العروض هاي بيسووها 120 و115 دينار، هاي بدها 10 مثل ما بيحكوا الشباب 10 جرات غاز، هاي لا مش كويسة. لكن النعاج الكويس والعنز الكويس يعني المعزة والله 180 دينار بترمي غير شكل. وودنا نعرف انه كمان احنا عندنا في ارتفاع يعني في المستورد، مثلا السوري بيحكوا الاخوان يعني انه السوري شو بكلف.
0: اه والله السوري شو وضع السوري؟ اعطيني السوري. اه
1: الخروف السوري والله يا اخوي عامر على عرضه لا يقبل عن 7 دولار على عرضه، يعني لو انت استوردته لهون ودي يوصل حدود 6 دنانير سعر الخروف السوري، اغلى من الاردن راح يكون،
0: راح يكون اغلى. اه
1: نعم نعم، بس هذه المعلومه الناس بتفكروا انه الخروف في سوريا، الخروف سوريا
0: على ارضه سوريا. على ارضه بسوريا الكيلو ب 7 دولار؟
1: نعم يا سيدي
0: على ارضه. اه ماشي
1: على ارضه على ارضه. فالخروف السوري انت لما تيجي تسوده على ارضه وتحط عليه تكاليف النقل وتحط عليه
0: بده يزيد
1: يصلكون 6 دنانير، تم استيراد جديد، والان فتحوا باب الاستيراد بحدود 20,000 جديد دخل، يعني يباع من 5.5 الى 5.5 تقريبا زي قريب من البلد الجديد. لكن مثلا انه لو انا اقترحت مره انه مثلا زي ما عملوها في الزيت التونسي، انت يا المؤسسات انت استوردوا مثلا ليكو اضاحي من سوريا مثلا او من دوله ثانيه.
0: والله اني انا طلبت هاي الان. ها
1: ممتاز، فبدون على شرط انه الحكومه تحط عليها اي ضرائب، تعفيها من الضرائب وتنحط عندكم في المؤسسات وتبيعوها بدون ربح تقصدوها على المواطنين، وبالتالي بهاي الطريقه مثل ما صار في الزيت التونسي. يعني هي انت دخلت منافس وبالتالي راح تنزل الاسعار، راح توفر اضاحي لغير المقتدرين، شايف؟ هي تدخل، يعني بدنا نتدخل بهاي الطريقه بحيث انه
0: هذا مقترح جميل، مقترحك جميل والله.
1: يا سيدي، فاحنا يعني انت بدك تخفف على المواطنين، فانا بنهي الاحتكار وبنهي، فالحكومه انتم استوردوا وزيحوا اي ضريبه او اي شيء على هاي الاغنام، وبالتالي راح تنباع بسعر معتدل، وكان كمان قصدوها على الموظفين، وبالتالي بصير البلد كل أعداده بصير يعني متوفرة وأسعاره معتدلة.
0: يا سيدي بارك الله فيك، شكرا جزيلا لأخونا زعل كوليت رئيس جمعية مربي المواشي. شكرا يا أخوي زعل. ومعنا معالي وزير الزراعة معالي الدكتور سابق خسات، أسعد الله صباحك. راح الدكتور صاحب. لا معنا الدكتور صاحب، كيف الدكتور؟
2: أهلا صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك، طمنا عنك شو أخبارك؟
2: تمام الله يبارك فيك، يسعد صباحك صباح المستمعين
0: وصباحك سيدي. احنا مقبلين على عيد الفطر، فكل عام وانتم بخير.
2: الأضحى
0: يا سيدي، الأضحى الأضحى كل عام وانتم بخير يا سيدي،
2: وانتم بألف خير وصحة وسلامة.
0: وبتعرف يا سيدي احنا بتصير يقول لك يا عمي تعال عيدني، بتقول يا عمي هذا عيد اللحم. السنة الوضع صعب شوي.
2: ان شاء الله عيد خير وبركة، وان شاء الله يكون كل عام وانتم بخير.
0: اللهم امين سيدي. فيما يخص اسعار الاضاحي اليوم، يعني اليوم أثناء الحلقة يعني أجاني 4-5 أرقام، اللي بقول لي 250 واللي بقول لي 275 اللي بقول لي 300 واللي بقول لي 350. المواطن اليوم مش عارف كم هي أسعار الأضحية في الأردن، وهل إحنا من الأضحية البلدية خلينا نقول ما يكفي، خصوصا قلت لي بلقاء من إنه إحنا عنا الحمد لله موجود عنا الحلال بالأردن.
2: موجود الحمد لله.
0: نعم.
2: يا يعني أخي عمر أولا شكرا لسؤالك, وإن شاء الله هذا العيد عيد خير وبركة ويكون كله بتوفر فيه اللحوم والأضاحي. بس أنا بحب أوضح شيء معين. الآن بعض الإخوان بتكلم على الأضحية 250-300-350 لكن هو الأصل نتكلم على الوزن قائم, الكيلو القائم.
0: صحيح.
2: يعني في أضحية وزنها 40 كيلو وفي أضحية وزنها 70 كيلو.
0: صحيح.
2: فلذلك الكلام على الأضحية 250-300 هو خلينا نتكلم على الوزن القائم, هذه هو بيكون أفضل حتى يكون
0: طيب القائم كم, 5 ولا 5.5؟
2: لا الآن لا هو تقريبا يعني 5.25 ل5.5. العام الماضي بالمناسبة البلدي كان هذا سعره بين حوالي 5.25 و5.5 ونزل لخمسة في آخر أيام عيد الأضحى.
0: نعم.
2: حقيقة حتى المستورد راح يكون فيه ارتفاع على الأسعار. بجوز ما إذا تابعت الأخبار في 32 ألف رأس من الخروف الروماني دخل عبر طرطوس للأردن. يعني في عنا استيراد, في عنا استيراد للخراف من سوريا, لكن أيضا الخراف في سوريا سعرها ارتفع, الخراف في رومانيا ارتفع سعرها بسبب الطلب اللي عم بيصير عليها من الجزائر والمغرب.
0: الروماني قائم كم بالله دكتور؟
2: الروماني القائم راح يكون قريب يعني اقل شوي يمكن, لكن برضه سعره مرتفع في منشأه. لكن يعني في توفير, يعني احنا عم نوفر كل الاضاحي من جميع المناشئ ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: اضافه الى انه في كمان الخراف السوريه, ولكن راح يكون سعرها قريب جدا من البلدي لانه ايضا السعر في سوريا ارتفع. لجأنا أيضا أن يكون في استيراد للجدل من سوريا سعره أقل نوعا ما وأيضا مقبول ويصلح للأضاحي, فلذلك في تنوع في استيراد هذه الأضاحي إن شاء الله. وفي في البلدي موجود, لكن الآن
0: نعم.
2: سعر البلدي
0: مبالغ فيها الأسعار بالكيلو
2: ارتفع شوي, لأنه إحنا عادة أخي عامر بنسميها سنوات الغلال برتفع فيها الحلال, لأنه ما في كلفة على المربي للعلف.
0: نعم.
2: فلذلك هو يعني بالنسبة له الكلفة أقل, فبيبقى عنده العرض بقل وبناء على الطلب. لكن إحنا أيضا قيدنا عملية التصدير للدول الشقيقة لدول الخليج, فهذا رح يكون فيه وفرة إن شاء الله. يعني نتوقع أن يكون السنة تقريبا الأضاحي سعرها قريب جدا من العام الماضي, ارتفاع يعني لا يتجاوز 10% عن ما كان عليه العام.
0: قريب جدا الارتفاع 10% يعني إن كان فيه.
2: يعني بنحكي راح يكون بين يعني ممكن يتراوح بين 5.25 و5.5 هذا السعر, إذا كان في يعني في البعض تعرف عرض وطلب هذا سوق حر ممكن يصل إلى 5.75-6.25.
0: نعم.
2: لكن احنا بنحاول بكل الطرق انه نقلل منها. لكن انا ايضا سمعت احد المتحدثين على البرنامج
0: نعم.
2: عن طريق المؤسسة الأهلكية العسكرية, وهذا كان ايضا من طروحاتك.
0: صحيح.
2: امس كان هنالك اجتماع مع مدير عام المؤسسة العسكرية وطلبنا منهم, وهم ايضا مستعدين يعني جهودهم مشكورة, انه ايضا يقوموا باستيراد خراف حية ومن خلالها من خلال المؤسسة ممكن بيعها
0: بأقساط
2: وبأسعار معقولة. طبعا المؤسسة ربحها دائما بيكون هامش ربح قليل جدا, ويمكن يكون يباع بسعر التكلفة أيضا.
0: طيب دكتور بدنا كمان تعيدوا الأردنيين شيء, إنه تخففوا من نسبة الضرائب على الأضاحي اللي بمؤسسة.
2: ما في ضرائب عليهم
0: أبدا.
2: لا سيد أبدا.
0: ممتاز
2: ابدا. يعني هذه احنا تدخل على الاسواق, هي فقط انه في رسوم الحجر الصحي اللي لما تكون في عندي خراف تدخل من اي دوله يجب انها تبقى في
0: المحجر. كم بالله رسومها هي؟ كم رسومها عن جد؟ $60
2: المحجر الصحي لا اخي لا ما بتصلش, لا يعني
0: ما بتوصل
2: تقريبا يعني ما في لا. وهذه عم تبقى في المحجر لفتره حوالي اسبوع 10 ايام تقريبا لتتاكد من انه يكون فيهاش امراض.
0: صحيح. لا انا معك بهاي النقطه صحيح. طب معليك سؤال اخر. اليوم خرج حديث بانه احنا الخراف اللي بنجيبها من سوريا بناخذ عليها $60 او $70. صحيح هاي المعلومه؟
2: لا هذا يعني للاسف هذا الكلام يعني مش صحيح. المبلغ اللي تقاضى على الخراف وليست للاردن, هي ترانزيت للمملكه العربيه السعوديه ويتقاضى عليها $30. منه، نتكلم على رسوم بيانات جمركية، نتكلم على نقل، نتكلم على تحميل وتنزيل، ونتكلم أيضا على عملية تفتيش إذا كان هناك لا قدر الله في ممنوعات مخدرات لتهريبها. فالنواحي جمركية وتهريب لأي شيء أيضا، وعملية النقل ومرافقة هذه الشاحنات إلى الحدود. فهذا المبلغ الفقاره 21 دينار وكله موثق وموجود في كل هذا الشيء. بالمناسبه اخي
0: تفضل،
2: وزاره الزراعه ويعني الحكومه لا تتقاضى اي شيء على هذا الشيء، هذا مقابل ترانزيت ويتم قبل القطاع الخاص بالكامل.
0: نعم. طب دكتور، فيما يخص فقط المؤسسه العسكريه، الان الموضوع متوقف عند المؤسسه لقبولها ولا المؤسسة رايح تقبل؟
2: والله لا، هم عمالهم يعني الاخوان عمالهم يشتغلوا على الموضوع. طبعا حتى انه يتواصلوا مع تجار محليين وتجار في سوريا حتى انه ان شاء الله يقدروا يامنوا المطلوب خلال
0: طيب. اخونا زعل، يعني راح تكون مستورد وبلدي بالمؤسسة اذا تمت ان شاء الله.
2: هو يكون اذا يعني هو نلجأ ان يكون في ايضا روماني كمان في المؤسسه. وهذا الكلام كان بالامس حديث مع عطوفة مدير عام المؤسسه، وان شاء الله انه الامور ماشي
0: ان شاء الله. اخونا زعلك وليد قال انه في يعني بيستورد اللحوم الروماني اصبح هو من يتحكم باسعارها.
2: سيدي مفتوح، ما في، هي ليست حكر على احد. يعني بالمناسبه استيراد اللحوم والخراف مفتوحة للجميع، أيا كان يتقدم برخصة ويحصل على هذه الرخصة من خلال الوزارة، والسوق مفتوح للجميع من دون أي حصرية لأحد.
0: نعم، شكرا جزيلا معالي الدكتور سابق رئيس الزراعة. شكرا شكرا جزيلا شكرا. بس والله كمان إنه هذا خبر اللي تفضل فيه معالي الدكتور إنه مع المؤسسات إنه بيجيبوا أضاحي بلدية ورومانية ممكن وبالتقسيط للي بده يشتري، وبتعرفوا هامش ربح المؤسسة قليل جدا. يعني اليوم واحد بعده بيقول والله انه اقتراح جيد، انه للامانه الدكتور صعب نفكر فيه، يعني كمان الحقيقه صح ولا لا؟ معانا ضيف استاذ غالب جغبير، اسعد الله صباحك. طمنا عنك.
3: الحمد لله.
0: شو اخبارك؟ انت صاحب شركه لحوم؟
3: نعم.
0: تستوردوا؟
3: نستورد لحوم والعجول من عده مناشئ
0: اغلبها روماني.
3: روماني اسباني، بس لكن الاسباني الان موقف.
0: طيب الروع الروماني.
3: نعم
0: يا اخي، انتم متهمون.
3: نعم.
0: بانه مجموعه من التجار هم من يحتكرون هذا السوق. وسمعت بجوز الاخوان. وبالتالي تقومون برفع الاسعار كيفما شئتم. تفضل.
3: الروماني معروف هسه انه التهمه اللي الموجوده علينا احنا بشكل عام كتجار او كقطاع اللحوم، اللحوم الرومانيه او الاغنام الرومانيه الان بتعاني من عده اشياء.
0: كويس.
3: اولها هون احنا الاردن بتفرض عليها 20% ضريبه دخل مسبقه، ضريبه مبيعات. سوري
0: 20%. انتوا ايش بتجيبوه بالله من هناك على ارضه؟
3: ما يقارب ال 120 دولار بس، لكن بكون اوزان صغيره.
0: 120 دولار قديش بكون الوزن تقريبا؟
3: بحدود ال 30 30
0: قائم كامل،
3: قائم او 27، ما بين ال 27 وال 30.
0: ماشي. الحكومه قديش تاخذ على ال 120؟
3: 20%.
0: 20% بتاخذ. نعم. منه مزبوط،
3: يعني الراس اللي موجود
0: يعني بوصل 150
3: تقريبا. ما هو حسب الوزن.
0: ماشي حسب الوزن.
3: لا ما هو مثلا الطن خلينا نحكي 5000 أو 4000، ما يقارب 4000 دولار. ال 4000 أضرب 20%، إذا كان الآن هسه مثلا ما بنفعش أجيبه وزنه 20 كيلو
0: هيك سهللكوا. ترى أنت لو خليتها حسبتي
3: لا
0: أريح لك،
3: بس خليك معي حسبتك. ما أنا جاي معك بالحسبة. هي نفس الإشي، لأنه الحساب بالغلط. كيف الحساب بالغلط؟ هسه إحنا كلحوم لما أفوتها لحوم مباشرة للأردن ما في عليها ضريبة.
0: ماشي.
3: في عهد مع رئيس الوزراء المعروف البخيت شالوا شالوا بعض ضرائب معينة.
0: كويس.
3: على المواد الغذائية.
0: ماشي.
3: الحي رجعنا في أغنام الحية.
0: أوكي.
3: رجعنا فيها، قال لك لا احنا هاي كونه من رجعها، هل هم بس تذبحوا برجعوا.
0: طيب.
3: بس لكن انت لما اليوم بدي افوت انا باخرة بثلاثة مليون أو أربعة مليون بدي أدفع عليها 20% وبعد ثلاث سنين بدي أرجع لك إياها، ممكن ترجعها أو ممكن يصير في خلافات اليوم أنت بالسنة لما بدو أي تاج أو أي شركة بدها تستورد ما يقارب 10 مليون أو 12 مليون أقلها يعني بحدود المتراوح.
0: ماشي.
3: لما بدك تدفع 20% عليها مسبقة.
0: ماشي.
3: هاي قبل.
0: طيب.
3: هو العبء هذا بده يتولد على المواطن أخ.
0: ماشي ما هو 20% هذولا مسبقة بس لما توصل أنت أوريدي حاسبهم.
3: آه حاسبهم.
0: يعني بمعنى بدي أروح معاك على.
3: لا. الحساب كيف؟ الحساب كيف؟
0: أنت هونها بسطها. نعم. هونها هونها.
3: نعم.
0: اليوم أنت بتجيبوا قائم بوصل الأردن مع بهذا الوزن بهذا الحجم اللي هو 30 كيلو قلت لي.
3: تمام.
0: ماشي بوصل مع 20% ل 150 دولار مزبوط؟
3: لا مش بدون ال 20%
0: بدون 20% أنت قلت لي 120 دولار
3: أنت بتحكي حكيت لي قديش سعره أرضه
0: على أرضه قديش
3: ما يقارب ال 120 دولار 100 دولار
0: 100 دولار
3: غير إضافات النقل الباخرة
0: ماشي
3: النقل الباخرة
0: قديش بكلف الإضافات كلها
3: الإضافات هاي حسب الموسم تبعها ما بين ال 15 دولار ل 20 دولار ل 10 دولار
0: هاي 20 دولار
3: تمام
0: صار حكها 120 دولار
3: تمام
0: وبدك تحط 20% من الحكومة مزبوط
3: أي نعم
0: تكرم هاي 140 دولار
3: تمام
0: مزبوط 140 دولار يعني قديش 100 ليرة 110 طيب. ليرات مزبوط
3: تقريبا
0: آه الكيلو باش تنباع
3: الكيلو بنباع بخمسة وشوية خمسة.
0: وين هاي خمسة
3: هاي بدسم 30 كيلو على 120 معلش هلا لسه نقل التخليص عليه هون انت بتحكي 120 دولار على ارضه
0: دفعنا لك حطينا لك
3: يا سيدي ماشي يا سيدي ماشي انت استاذ عامر ال 120 دولار بارضه
0: بارضه
3: طيب كمان من مقارب 20 دولار ل 15 حسب الموسم طبعا
0: ماشي ماشي
3: وليكن 15 دولار
0: انت قديش بتبيعه هون قديش بكون تكلفة الراس عليك مثلا
3: راس تكلفة الراس علينا بوصل هون تقريبا 120 دينار اردني
0: 120 دينار اردني
3: هذا لسه وزن اللي هو ما يقارب فوق الاربع دنانير او الاربع دنانير لسه على ظهر البخرة فوق العقبة
0: طيب ماشي
3: نعم
0: قديش بتخلي عندك شهرين
3: بده هذا شغل شهر تقريبا بكلف ما يقارب ال 10 15 دينار اي 20 دولار تانيات
0: ماشي
3: هاي قديش؟
0: قديش صار؟
3: 160 دولار
0: 160 دولار كويس
3: 160 دولار الزيادة اللي زادتها لسه تعويض ميزانات ما زاد الزيادة اللي مفهومة يعني
0: ماشي
3: انه ما صار وزنه 40 ولا 50
0: ماشي
3: تمام
0: لما يصير وزنه 50
3: لما يصير وزنه 50 بده أكثر كمان
0: 20 دولار؟
3: أكثر الشهر ب 15 دينار أردني
0: طيب يا سيدي ماشي 20 دولار ضيفه كمان 20 دولار قديش صار؟ 160 دولار
3: 160 دولار
0: طيب
3: ال 160 دولار كم بقى؟ بيعطينك هذول وزن ما يقارب 35 38
0: لحم صافي قديش 30
3: لا
0: مروماني
3: 17 كيلو اي اي وزن مثلا خلينا نحكي
0: 50 كيلو
3: 50 كيلو بده يعطيك 26 25 او 24 ونص
0: كويس كويس خليها 25 نتفق 25 كيلو
3: بس ما هو الراس هذا ما جاء مش الوزن ال 50
0: تعطيك 200 دولار صار حقه صار تكلفه عليك ب 200 دولار
3: مقر
0: منطقي صح يعني 170 ليره
3: نعم
0: على 25 قديش طايح احمد الطراونه احسبوا لي يا زلمه احسبوا لي يا اخوان 200 دولار يعني 170 كيلو 170 ليره ال 170 ليره بيجيب الخروف 25 كيلو روماني
3: مش 25 ما انت بقى
0: ما انت قلت لي 25
3: يا اخي الكريم يا اخي الكريم
0: اخوان قال لي 25 ليره والله ضفت لك ايه اه
3: بالشهرين
0: 200 دولار
3: لا ما هو مش هيك انت مش انت بدك تسمع بس المقتطف اللي بدك اياه
0: لا والله انا قاعد معك زي ما بدك
3: اوكي اللي زي ما بتقول انت 30 ل 28 كيلو اجى من بلاده
0: ماشي
3: تمام
0: انا بدي اقول لك قديش وصل عندك مش 30 انت جبناه ب 30 ودفعنا للباخره وفوتنا لهنا واعطيناه كل شهر 15 دولار مزبوط صار وزنه 60
3: 15 دولار انت الشهر الواحد بكلف 20 دولار اذا انت بتحكي
0: 15 20 دولار انا بنمشي معك
3: شهرين
0: 40
3: تمام
0: اوكي
3: ووزنه وسعره قديش 120 وفي تكلفه
0: هي 160
3: وما بين العقبه وهذا احنا حكينا صار 200 كيلو 200 دينار
0: هاي 200 200 دولار,
3: دولار عفوا 200 دولار على وزن ما يقارب 32 او 33 قسم هاي المنتج
0: يا اخوي ليش 32 ما انا معطيه ما انت بتقول لي كل شهر انا بدي اعطيه علف ب 20 دولار مزبوط
3: تمام
0: واعطيناه شهرين ضفنا عليهن 40 دولار.
3: 40 دولار
0: ما زاد اللحم اللي عنده؟
3: لا زاد.
0: قديش صار؟
3: ما هو في خسس ميزانه وخسس كذا.
0: قديش صار؟ قديش صار؟
3: ما يقارب 32-34 كيلو لبين ما يجهز.
0: كل 20 ليرة كيلو؟
3: مش 20 ليرة، مش 20 ليرة يا صديقي. الوزن بيجي على أرض بلاده. بيجي على أرض بلاده. أرض بلاده بخس ما يقارب 6-7 كيلو. يعني أنت أصل بالأصل إذا كنت مشتري 28 فبدي يوصل عندك 22-21 اسمه خسس بالوزن.
0: ماشي. 21 كيلو؟
3: يعني مثلا وليكن 30 أو 28. ما بين يطلع من مزارع البرومانيا ليتحمل على فوب الباخرة يصل لهون خلال 7 أيام.
0: ماشي. يعني أنت بتاخده 22 كيلو قائم مزبوط؟
3: نعم.
0: ببلاده ب120 دولار.
3: آه
0: يا زلم أنت بتشتريه قائم على 10 دولار.
3: كيف على 10 دولار؟
0: احسبها.
3: كيف 10 دولار؟ وأكثر. وأكثر السعر. وأكثر.
0: طب كيف بتبيعه بخسارة؟
3: ما ببيعه بخسارة. ما ببيعه بخسارة.
0: بعد شو؟ ها
3: في القيمة التحويلية كيف؟ هذا إذا الروماني إذا ما كان اتعلف هون 3 شهور.
0: أوكي.
3: ما بقدر أبيعه.
0: هون بتعلفه بثلاث شهور بكرف إنك 60 دينار تقريبا.
3: تقريبا.
0: هاي 60 دينار مزبوط.
3: إيه.
0: ماشي. وبتشتريه من أرضه بـ100 دولار خلينا نقول.
3: نعم.
0: هاي 70 دينار.
3: تمام.
0: مزبوط.
3: تمام.
0: وقديش بنحط؟ حط له كمان 30 دينار على الرأس الواحد الحكومة والشغل والنقل وما إلى ذلك. تمام. هاي 160 دينار.
3: أكثر. 160.
0: بنباع ب300 ليرة.
3: لا مو اللي 300 برضه ما وصلش.
0: 250 ليرة.
3: ما يقارب هيك.
0: يعني الربع على الخروف 91 ليرة.
3: مش 90 دينار.
0: ما أنت حاسب هاينا
3: يا أخي الكريم.
0: أمهلك يا غالب. أمهلك.
3: واحدة.
0: ها.
3: الآن إحنا بعد ما وصلنا 3 شهور. بده يعطينا 20 كيلو. وهو وزنه بالأصل أصبح يدوب وصل 20 كيلو. علما إنه بالشهر الأول أو 40 يوم الأولى. هي عبارة عن تعويض أوزان. بـ40 يوم الأولى في الأردن.
0: تعديل أوزان.
3: تعويض. تعويض. تأوصل لمرحلة إني وصلت الآن اليوم رجعت شبه ببني.
0: حاضر.
3: بداية البناء.
0: ماشي.
3: بمعنى 3 شهور أعطوني عن شهرين كأنه. الشهرين أعطوني 15 كيلو. 15 كيلو زائد 30 كيلو أو 28 أو تحت المايها عندي 35. عندي 200 دينار ما يكلف غير مصروف أي شركة غير مصروف أي من العقبة لهون. 11 دولار أو أكثر من نقله من العقبة لهون. مصاريفه تكاليفه المينا وغيره بكلفه بكلف 200 دينار على أقل تاجر بكلفه 200 دينار أصبح. 200 دينار على 35-34 كيلو. هذا الموجود هي موجود بالمزارع كلها والمستوردين كلهم. 30 كيلو ب200 يعني فوق 7 دنانير. حي لو بدنا يجي يبيعه بأولها. لكن ما بقدر إذا ما سمنه هنا زي الخروف البلدي وحول اللي ينزل من تكلفته. بمعنى اليوم أنا علي الكيلو ب10. بعد شهرين بنزل علي الكيلو ب8 دنانير. أنا معك نعكسها للمواطن. لكن أكثر ما فيه بس اللي بزيد عليها يعني مثلا بالسنين اللي قبل. بالسنين اللي قبل كان السنة الماضية مش السنة الماضية 2023 الكيلو ما تجاوزش السعر 3.5 ليرات. وكنا نقول عنه غالي إحنا كالمستورد أو الكذا إنه السنة هاي العيد غالي. وقبل هيك كان وصل بـ2.5 ليرة بالسنين قبل أكثر من 10 سنين. وصل ينباع الكيلو قائم ما يعادل 2.5 ليرة للمواطن. لكن الأيام هاي في ارتفاع بكل الدول العالم كل هذا المنشأ. وفي برضه هون عنا بالإضافة إنه بطل
0: أسعى من العقبة الراس الحلال بكلفنا 12 ليرة من العقبة
3: تقريبا نقل التريلا
0: الراس الواحد 12 دولار
3: تخليص ووكيل وغيره. اللي هو الرسوم الدولة مش كله هو مش يعني انت بتحكي التاجر ما بيحسب والله بقول انا هاي للدولة وهاي مش لهاي في مخلص بيستلم الموضوع بيستلم هالقد من هالقد اقل مخلص بده يتعامل معه المخلص طبعا. طيب. رمزيات
0: تسمح لي اسال؟
3: تفضل.
0: ممتاز. احنا بنروح على رومانيا.
3: نعم.
0: أنا وياك بدنا نروح على رومانيا الآن. نعم. وبدنا نروح نشتري حلال عشان عيد الأضحى. نعم. عيد الأضحى أنا راح أروح لك ألاقي وزنه 30 كيلو قائم صح؟
3: تقريبا حسب هو
0: مثلا مثال. مثلا ال 30 كيلو قائم بده يكلفني $100 ده اشتريه من هناك ب $100.
3: لا مش شرط هو ما بنباع
0: والله بعرف الخروف. انا بس بدي ابسط للناس.
3: لا ما هو الحسبة. مش تبسط للناس قبل ما تبسط للناس بدك تكون المعلومه واصله.
0: طيب. طيب ماشي قديش هذا بنباع؟
3: بنباع بالكيلو. الكيلو الان فوق ال $5,000 الطن الان برومانيا من جميع مقاطعاتها مش اقل من $5,000 على ارضه.
0: طب يعطينا بسط لنا اياها
3: اللي هو بغض النظر ما بيه
0: يعني ال 30 كيلو قائم قديش بيطلع حقه مثلا؟ $100
3: $150
0: يا زلمه انت قاعد بتزيد فيهم.
3: مش بزيد
0: ولا فيه ولا كل ما بقول لك شغله لانه الحسبه الاولى صارت $50 هسه اذا بقول لك ال 40 كيلو بتقول لي $200
3: ماشي.
0: ما هو اذا بدي اروح على حسبتك يا اخوي يا غالب
3: انا
0: لازم تبيعه كيلو رمالي ب 20 ليره
3: الان. ليش الان ليش انت بتقول لي انت الان هلا بعد العيد
0: راح يرخص
3: اكيد. ليش؟
0: ليش؟
3: لانه راح تطلع من عند الجزائر والمغرب.
0: اها
3: فلما بتطلع من السوق هناك الجزائر والمغرب اضافه للعلم انه احنا عندنا شركات هناك متخصصه باللم قد يكون احنا اوفر من شركات اخرى. لكن اللي بصير هسه اليوم انا لما بكون الطن سعره فوق ال 5500 لانه السعر حسب الطلب الوقت الان. انا لما اكون انا عندي للجزائر 1,000,000 راس استلمت من شهر 4.
0: طيب
3: لمعلوماتك كمان الغلاء بلش من امتى؟ بلش من شهر 4 وبلش من شهر 12 لما تقسمت العطاءات غدا.
0: ايوه
3: يعني برومانيا هاي مش بالاردن كذا شركات يونانيين ومكدون وغيره استلموا عطاءات مع تجار مع الحكومة الجزائر أكثر إشي استلمت 1,200,000 عطاء
0: دولة. غالب أخوي الله يعطيك العافية.
3: نعم
0: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
0: أنت ضيعتني.
3: ما ضيعتك
0: والله العظيم ضيعتني وضيعت القاعدين كلهم والمستمعين بس أسولفك معلش
3: فضل.
0: اليوم طب أرجحك.
3: نعم.
0: قديش هامش الربح بتاخذه؟
3: يعني الهامش الربح 10% او 15% اذا اللي ما بطلع بالاردن.
0: اوف
3: اللي ما بطلع بالاردن اصلا
0: يا سنه. وشو مديك على السلاف اذا 10% بس
3: هيك؟ لا انا زين عندي هيك هيك انا شغل هون انا لمعلوماتك. اقل حظا بالاردن.
0: انت
3: انا اقل حظا بالاردن صراحه.
0: لعاد مين اكبر حظ؟
3: لا لا في عندنا الاسواق المحيطه اللي حوالينا هي افضل
0: الأسواق اللي حوالينا.
3: نعم
0: هسه احنا شو بدنا بأسواق حوالينا؟ بدك تقارن الأردن بمصر فيها 95 مليون؟
3: مش بقارنش أنا ماش موضوع أقارن. ما أقارن بماذا يعمل. يعني أنا اليوم أنا بدي اليوم أعمل عقد مع القناة. أو أنت بدك تعمل إذا ما كان عندك فرصة أحسن مش حتقبل. أو أي تاجر أي إنسان بس يا لكن
0: غالب.
3: إحنا
0: يا غالب شدي. يا غالب يا غالب يا غالب
3: تفضل.
0: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك
0: ويقويك.
3: نعم
0: أنا بدي أطلب منك طلب.
3: تفضل.
0: وما بدي أفوت بهالتفاصيل كلها.
3: نعم
0: ماشي. إن مع العسر
3: يس
0: وإن مع العسر
3: يسر.
0: مزبوط.
3: نعم صح.
0: ماشي. كيف شايف وضع الاقتصادي بالبلد
3: حاليا؟ وضع الاقتصادي يعني
0: تعبان. أنا... عادي جدا. كيف وضع الاقتصادي عند الناس؟
3: وضع معدم.
0: معدم. السنة الماضية مش الناس ما ضحت بالشكل الطبيعي؟ السنة الماضية كانت السنة شوي
3: لا لمعلوماتك احنا عشان احنا ماشيين سنوات
0: ماشي
3: 22 كانت جيدة 23 50% النسبة علما انه كانت ارخص شوي
0: طيب.
3: بكثير
0: 24
3: كانت عبارة عن 20% من قيمة اي سنة.
0: طيب 25
3: 25 لسه يعني
0: طيب اسألك سؤال كثير بسيط.
3: نعم.
0: اليوم الروماني
3: نعم
0: سعر الأضحية 60 قائم قديش حكها؟
3: 60 قائم ما يقارب 4 دنانير و80 4 ليرات ونص.
0: يعني قديش بيطلع حكها؟ 200 250 ليرة؟
3: 280
0: 280
3: هذا اللي حاليا موجود
0: حاليا اللي هو أغلى من البلد شوي.
3: مش موضوع مش اغلى زي بعض.
0: 250 ل 280
3: تقريبا. لا انا خلينا نقول هن ثلاث درجات
0: ماشي. ال 60 قديش بيقطعوا؟ 25
3: 60 30 ل 31 كيلو.
0: قديش هذا حقه؟ 280
3: تقريبا.
0: 280 طيب. اذا الناس قالوا لي بدنا ب 280 بتبيعني؟
3: موجود.
0: انت لا بدي انت
3: حاليا
0: منك موجود. منك يا غالب
3: موجود
0: خلص موجود. الناس اللي بدها روماني ها
3: بس للعلم كمان. للعلم.
0: أيوة. للعلم يا زلمه لو مثلك بقول لهم هيو 250 عشان ما ظلهم يتهموك.
3: موجود
0: موجود
3: موجود موجود.
0: وين موجود؟
3: موجود المزارع اكثرها بالمفرق.
0: طب دلنا عمين الروح دلنا
3: موجود. احنا للعلم كمان انها المزارع هاي موجوده جنب بعض.
0: بقول لك شغله اذا تعال خلينا نفيدك. بدهم يعتبروها دعايه يعتبروها دعايه. اعطينا اوفر يا غالب الجغبير انت من عندك. قول للمواطنين يا اخوان اللي بده اضحيه 60 قائم بتقطع 30 انا بدي ابيع اياها ب 250 ل 280 ليره وكلنا بدنا نيجي لعندك.
3: لا ما انت كمان سعرها 280 وما يقارب 280 دينار. يا بتزيد ليرتين يا بتنقص ليرتين.
0: بس
3: هاي الموجود حاليا. لكن الاوزان الثقيله هاي مطلوبه لعد لكل يعني انت لما بدك تضحي.
0: ايوه كويس
3: كمواطن علما انه كمان نقله الموسم. اليوم احنا نقلة الموسم بالسنوات الماضية كان هاي الاوزان متوفرة كثير.
0: طيب
3: ليش متوفرة؟ لانه نقلتها اليوم احنا باي شهر؟ العيد الاضحى جاي.
0: طيب
3: شهر 5 الانتاج الجديد او كل سنة الموسم الجديد احنا فتح من نهاية 12
0: من نهاية. طيب غالب يعني شو بدك توصل؟ ممكن يكون اعلى؟
3: مش اعلى ممكن انك ما تلاقي الكميات اللي بدك اياها من هذا الوزن لانه فعلا ما اجى هذا. انت بدك موجود موجود يا سيدي. انا هلا بعطيك انا طيب هلا بعطيك بس انا ما معلش.
0: طيب غالب يعني انت تقصد انه هاي الكميه ممكن ما تكون موجوده كلها بالاردن؟
3: اكيد.
0: ليش؟
3: لانه ما في افهمك عندنا شغلتين.
0: ما في رومان

0: موجود.
1: خلاص أشكرك، شكرا يا غالب، شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الصين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ترامب يقول إنه سيطلب من نظيره الصيني فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وزير الدفاع الكوري الجنوبي أبلغ نظيره الأمريكي بأن سول ستراجع المساهمة المرحلية في مهمة مضيق هرمز. أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. طقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب مناطق المملكة، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبرين. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، ومعي ديمة. ديمة صباح الخير.
1: صباح النور، كيف حالك أستاذ عامر؟
0: ديمة؟
1: نعم معك.
0: صباح الخير.
1: صباح النور، كيف حالك أستاذ عامر؟
0: ربي يسلمك، تفضلي.
1: والله أنا من فترة بحاول أتواصل معك، بس لأنه أنت ناصر المظلومين صعب الوصول إليك.
0: ليش؟ لا والله سهل الوصول إليك، تفضلي ستي، إن شاء الله.
1: والله يا أستاذ عامر، أنا ما إلي غير الله وأنت وجلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا.
0: تفضلي ستي، تفضلي تفضلي.
1: أنا بدي أبلش معك بالنهايات بعدين برجع للرجوع لورا.
0: تفضلي.
1: أنا يعني مضطر أني ما أحكي اسمي بالكامل، لأني بصراحة كنت على مضض أني أنا أحكي وأطلع على الهواء، بخاف يعني يصير عندي هجمات مرتدة من الناس.
0: أبدا ولا يهمك، تفضلي.
1: أول إشي أنه إحنا كنا ساكنين في بيت، البيت بملك الوالد، تمام؟ أهلي منفصلين من فترة طويلة، وإحنا اللي منعيل حالنا من حالنا.
0: نعم.
1: تمام. بيوم من الأيام أجانا تليفون أنه أنا اللي اشتريت البيت، علما أنه ما شاف البيت من جوا. اللي اشتراه صاحب الوالد، سجله باسم ابن القاصر، تمام؟
0: ماشي.
1: اطلعوا من البيت، حكينا له طب عقد ايجار، ندفع لك ايجار عبين ما نلاقي بيت، يعني مش
0: بسهولة. يعني والدك باعوا البيت، بايعوا البيت،
1: باع البيت.
0: ماشي كويس.
1: بس احنا لبين ما شفنا بيت مناسب، لانه احنا كتار اسم الله، مش يعني واحد واثنين. وطلعنا من البيت، بس طلعنا الجيران بيحكوا لنا اجوا المحكمة وخلعوا الباب، بس انتوا طلعتوا، تمام؟
0: اوكي.
1: لما سكننا عملوا مش صيانة للبيت، عملوا للبيت تجديد، عملوا فيلا من جوا، يعني البلاط العادي شالوا وحطوا سيراميك، أبواب أمان لكل البيت، حمامات معلقة. طلع علينا صيانة وبدل إيجار مسبق 14,000 دينار، تمام؟
0: 14,000 طلع عليكم أنتو؟
1: 14,000 دينار.
0: أها طيب.
1: شو نعمل شو نسوي؟ أنتو لازم تدفع الربع القانوني. لممنا من هون من هون، جمعنا 1700 دينار، رحنا حطناهم بالمحكمة، وخلينا المحامي يحط لنا 50 دينار، هذا اللي احنا ممكن ندفعه.
0: طيب.
1: يعني انا بالنسبة لي عمري بحياتي ما استلمت راتب كامل، انا عايشة على السلف. يعني انا بتفاجأ انه طلع كتاب الشهر اللي فات للضمان باقتطاع، انه رح يطلع علي انا اقتطاع تلت الراتب. طب ما انا راتبي مش مكفيني عشان يقتطعوا منه، انا لسه مديون للناس، اختي النقابة بدها منها 700 دينار، احنا كيف ندفع هذا المبلغ؟
0: الضمان قديش قال لك؟ الثلث؟
1: الثلث. انا راتبي 430 دينار على الضمان، تمام؟ لما يقطعوا ثلث الراتب وفي ايجار بيت وفي كهرباء، احنا من وين نجيب هاي المبالغ؟ ما حد مساعدنا، وبيحكوا القضيه خلص انتهت. طب احنا يعني كيف احنا ملتزمين بالاقساط الشهريه؟
0: موضوعك عند الضمان الاجتماعي يعني؟ موضوعك عند الضمان؟
1: موضوعي يعني انا مش عارفه وين موضوعي بصراحه، لانه انا احترت شو اعمل. انا كل ما اروح على حدا بيحكي لي انه انت خلص القضيه مفصوله، الحجز طلع عليكم، ما بصير تعترضوا على الحجز. طب كيف؟
0: أسعد القانون طلع إذا طلع صدر القرار النهائي من المحكمة شيء، والآن اللي بدي إذا كان موضوعك عند موضوع الضمان الاجتماعي شيء آخر.
1: تمام. هلأ إحنا كنا رافعين قضية تهريب أموال، لأنه هذا اسمه بالقانون تهريب أموال، صح ولا لا؟ لما يكون اللي رافع القضية صاحب الوالد مش باسم الوالد، عشان ما يكون هو بالواجهة. رفعنا قضية تهريب أموال، راحت بالعفو، يعني ما استفدنا إشي غير إنه إحنا خسرنا مبالغ على الفاضي وما حدا فادنا.
0: طب والدك؟
1: والدي معادينا، يعني هو عامل كل هذا الحكي عشان إحنا نندل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا. طيب خلينا أشوف لك موضوعك بالضمان الاجتماعي يا ديمة، خلينا أشوف لك موضوعك بالضمان الاجتماعي. معلش يا ديمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله يا محمد، خلها تحت الهواء بس، معلش أحمد.

0: معي طارق. طارق صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي. صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك ويطول بعمرك يا رب.
0: احنا وياك يا رب العالمين وطاعة رب العباد.
1: الله يخليك. الله يخليك سيدي. الله يخليك يا رب.
0: تفضل يا اخوي.
1: سيدي سيدي، انا اسمي طارق عبد الله كجك.
0: ونعم
1: ونعم فيك. انا كنت مستثمر برا. انا اول شيء بنصبي على جلالة الملك الله يخلينا اياه،
0: الله يحفظه
1: ويطول بعمره، لانه هو ملكنا وابونا واخونا الكبير وسمو ولي العهد.
0: نعم.
1: وجميع العائلة الهاشمية.
0: نعم سيدي.
1: سيدي انا كنت مستثمر في مملكة البحرين، اتغربت تقريبا 12 سنة في مملكة البحرين، وكنت ما شاء الله الامور ماشية معاي، وفي ناس بتعرفني كثير يعني في عمان، وكانت الامور تمام وكذا. فقررت بالكورونا بال 2022 سيدي ارجع. خلاص احنا يعني بنحب الاردن، يعني لا ترجع، يعني يا ترجع ميت على الاردن يا ترجع عايش. انا زلم بعشق هالبلد، حتى اجازتي كنت اجي على الاردن، ما احب اروح اي بلد الا الاردن، بحب عمان. خلاص ما بعرف، عندي حب لعمان مو طبيعي استاذ عامر، وانت ما شاء الله عليك رجل فهمان ورجل متكلم، وبعرف اللي بيوصل لك انه ما بخيب سيدي، واللي بيوصل صوته لجلالة سيدنا ولسمو ولي العهد لاي مسؤول سيدي
0: ان شاء الله ما بخيب. ان شاء الله انه ما بخيب. ان شاء الله انه ما بخيب يا اخوي طارق.
1: اردنيين وبنحب البلد.
0: تفضل سيدي.
1: شو بنحب جلالة
0: ولا يهمك. تفضل يا سيدي.
1: رجعت سيدي بدي استثمر. خلينا نستثمر، قلنا خلاص بكفي غربة، صار عندنا ضغط، صار عندنا سكري، صار عندنا كذا. رجعت فتحت سيدي مصالح في شارع وصف التل بالجاردنز. لا اعلم شو اللي صار معي يا استاذ عامر. فتحت مطعم، فتحت سوبر ماركت مع ألبان وأجبان بال 2022، وكان عندي عقارات إلي، بيوت خاصة، وكان عندي سيارات، وكان في عنا خدامي جوا البيت، وكان معي مبلغ محترم. أنا كنت أشتغل شحن داخلي في الخليج سيارات، وكانت أموري تمام، وكل أصحابي اللي بالأردن بيعرفوا كيف كانت أموري، وما شاء الله علينا. أول كم من شهر كانت الأمور طيبة، ما بعرف أنا شو صار معي أستاذ عامر. أنا الآن بتبهدل. أنا الآن أنا وعيلتي، أنا وابن ابني موقوف عن الجامعة. أنا نزل علي تعميم مبارح بالليل، شيك على اسمي على أجار محل المعجنات، منزلين علي تعميم على ألف.
0: شو صار معك؟ شو صار معك بالضبط؟
1: ما بعرف سيدي. أنا دخلت كان معي مبلغ كاش، كان عندي شكتين، وكان عندي ذهب، وكان عندي سيارات.
0: طب يعني أنت خسرت بشغلك؟ هذا قصدي.
1: أنا خسرت تقريبا حوالي 900,000 - 850,000. بيوتي انباعت، دخلت بقروض ما يعلم فيها إلا الله، 40,000 يصير 70,000 - 80,000. أنا الآن بيتي اللي أنا ساكن فيه أستاذ عامر صار أجار، وكل يوم بقول لي طارق أنت إلك 6 شهور ما أعطيت.
0: طب طارق أنا كيف بقدر أخدمك تحت أمرك؟
1: أنا يا سيدي أنا لا أصلح إني أشتغل أنا هون. أنا زلم رجلي بتتنفخ، 400 دينار ما بينفع، ما يعني ما بيزبطوا معي. أنا عندي التزامات، أنا رجل أنفع إني أرجع أشتغل برا. ارجع.
0: انت ممنوع من السفر صح؟
1: ما نزل علي تعميم امبارح اول امبارح سيدي. انا بناشدك، بناشد سيدي.
0: بس طارق بس خليك معي لحظه. انت هاي المصاري حقوق مدنيه ولا حقوق على الدوله؟ بمعنى للناس
1: في للناس، وفي عندي حقوق الدوله. الخدامه عندي بالسجن اخذوها على عشان موضوع رواتب، الرواتب اتامنت.
0: هسه هاي المساعده شغله ثانيه، بس انا اللي على الناس قديش عليك؟
1: ما بيجوا سيدي 10,000. انا لما بطلع برا بشتغل استاذ عامر. انا برا.
0: طب ما بستنى، ما بيصبروا عليك هذول اللي
1: ما حد راضي يصبر علي سيدي. انا الان معرض، احنا 6-5 بني ادمين بالبيت، احنا معرضين وابني موقوف عن الجامعه استاذ عامر. ابني ضايل له عبد الله 4 شهور بتخرج، مش عارف اخرجه، وعنده طفل اجانا. الله يخلي لك يا رب اولادك.
0: الله يسلمك.
1: اجانا طفل جديد. احنا عيل، احنا مش شغل بهدل سيدي. احنا قسما بالله كانت امورنا فوق الريح، وناس كثير بالاردن ومسؤولين وبسمعوا صوتي وبيعرفوني، بيعرفوا طارق عبد الله شو كان وضعه. سياره اخذتها ب 120,000 والله راحت ب 40,000، ما استفدت من وراها دينار. شو اللي صار معي انا اللي ضل سيارتي هي كمان هسه الان؟ سيارتي عندي تويوتا كامري هيها بالباركينج يا استاذ. طيب. عامر عليها تعميم. انا اللي ضروني كمان اصحابي اللي حوالي، ما بعرف شو صار فيي. انا كنت شاطر في مملكه البحرين، وكتبت استدعاء لمعالي رئيس الديوان الملكي.
0: شو قال لك؟ طيب بس اسمعني طارق اقول لك شيء. بين ان الموضوع في شيء من القضاء، وفي شيء في قضايا مرفوعه عليك من الناس، خليك تحت الهواء، اشوف شو بقدر اساعدك. بدي اشوف شو بقدر اساعدك، لانه موضوع في قضاء وفي منع من السفر وفي حقوق مدنية. يعني لو الموضوع عند يوالد حليتها أبدا، بس الموضوع عند الناس. خليني أشوف كيف بقدر أساعدك تحت الهواء. ماشي يا شباب.

0: اليوم في فقرة ما ينفع الناس. اليوم الوضع الاقتصادي شوي مش شوي كثير تعبان. فرص العمل قليلة وفرص العمل تغير شكلها. اليوم الوظائف بطلت وظائف التقليدية، تروح تقدم نظري تقعد بهالشركة تداوم لك 30 سنة تطلع تقاعد 500 ليرة يجيك 6 ليرات و 70 قرش لا حول ولا قوة إلا بالله، يجيك 6 ليرات و 70 قرش هذول تبعات الضمان الاجتماعي. اليوم تغيرت، أصبح الحديث عن فرص العمل لا يقتصر فقط يا أخوان على الشهادة الجامعية، بل أصبح مرتبط بالمهارة. فكثير كنا نطرح السؤال مهارة ولا شهادة، والمهارة اليوم كمان صارت متخصصة بالمهارة الرقمية والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي اللي أنا ما بعرف هل هو بأخذنا إلى طريق مغلق مظلم ولا إحنا مواكبينه ولا إحنا مش مواكبينه. وكثير من الشباب اليوم بتسألوا طيب يا أخوي أنتوا بتقولونا فرص العمل تغير، طب ممكن تقولونا شو هاي فرص العمل الجديدة؟ سوق العمل شو بحتاج لهذه الفرص؟ طيب كيف يمكن المنافسة في ظل هذا التحول الكبير؟ بدي أتحدث أكبر بشكل متوسع مع حول واقع التوظيف والمهارات المطلوبة ومستقبل العمل في الأردن والمنطقة. بدي رحب بالدكتور علاء نشوات. أهلا بك دكتور.
1: صباح الخير.
0: والدكتور رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية ورئيس تنفيذي لشركة يوالد. صباح الخير يا دكتور.
1: يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: طمنا عنك شو أخبارك؟
1: الله يسلمك.
0: الله يبارك. يسيدي أول شيء بدي أشكركم على موضوع الخدمة المسؤولية المجتمعية. يعني بتواصلوا معي ناس وما بتقصر معهم للأمانة، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لك أول شيء.
1: شكرا جزيلا.
0: والآن بدي أدخل في موضوع آخر يا أخوي. طيب واقع فرص العمل للشباب يا دكتور بالأردن اليوم كيف تقدر تقيمه؟ شو هو؟
1: شكرا جزيلا، يعني سؤال رائع. شوف بالبداية خليني أقول لك الواقع الحال بناء على دراسة سويناها بنهاية 2025.
0: كويس.
1: دراسة لقطاع الاي سي تي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
0: عملتوا دراسة؟
1: عملنا دراسة، وهي من أفضل الدراسات اللي صارت، لأنه هاي الدراسة كويس. كانت واقعية، ما كانت من وراء المكاتب.
0: ماشي.
1: اللي بين دراسة إحنا قاعدين ننتج كثير من مخرجات الجامعات بشكل أكبر كثير من طاقتنا. بمعنى إحنا خريجي الجامعات بتكنولوجيا المعلومات 8000 إلى 12000 بالسنة.
0: 12000 بالسنة فقط تخصص تكنولوجيا المعلومات.
1: تكنولوجيا المعلومات وهم ما يحيط بها. بمعنى 8000 بيكون متخصص بالآي تي سوفتوير إنجينيرينج وكمبيوتر ساينس، وفي حوالي 4000 زيادة أشياء متشابكة مع الآي تي بس بتخصصات أخرى.
0: جميل.
1: هذا كثير أعلى من السوق المطلوب، يعني أعلى من حاجتنا بالسوق. لكن اللي قاعد بيشتغل 35-40% فقط الباقي من أول سنة.
0: أه.
1: والباقي بيطول كثير. طب هذا اللي بيشتغل مش بس بيشتغل بشركة اي تي، بيشتغل ببنك، بيشتغل بمستشفى، بيشتغل بأي مؤسسة بتحتاج اي تي، لأنه الاي تي داخل في كل التخصصات.
0: اليوم عندي بالإذاعة بحاجة اي تي وحاجة بالزبط. أمن سبراني وحاجة ذكاء صناعي
1: 100%. طيب هذول اللي اشتغلوا 35-40% ايش اللي خلاهم يشتغلوا مقابل الباقي اللي ما اشتغل؟ احنا اللي شايفينه انا من قطاع خاص بنفس الوقت بتطلع عليه، الشاب اللي والصبية اللي قاعد من سنة ثانية قاعد بتدرب وهو بيشتغل بدرس اي تي وبتدرب بدرس اي تي وبيطلع على مؤسسه يتدرب فيها.
0: ماشي ماشي،
1: هذا هو المطلوب.
0: ماشي على عينه على راسه. نعم. بس في شاب صح له انه يتدرب.
1: نعم.
0: وشاب ما صح له انه يتدرب. ونقطه ثانيه اهم يا دكتور، خلينا نكون واضحين وصريحين وصادقين.
1: صح.
0: يا اخوي ناس ما معها مصاري تدفع لك تتدرب.
1: بالضبط. وهذا هاي تحدي.
0: اعطيني
1: هذا تحدي،
0: اعطيني حل.
1: واقول لك شغله قبل الحل. التحدي الاخر ابن الطفيلي وابن عجلون، شو كيف بده يتدرب ما دام معظم الشركات موجوده متمركزه في عمان؟
0: صحيح.
1: اوكي، وهاي هاي واحده من المشاكل. لكن في عنده يتدرب على الانترنت، الانترنت رخيص يقدر يتدرب، يقدر
0: على الاونلاين.
1: ماشي. لازم يتدرب، لازم يشتغل ايش ما كان نوع من التدريب، يعني العمل عن بعد بالتدريب من خلال منصات. هاي المنصات بتكون للجميع متاحه، هاي منصات مثل فريلانسرز، جيت هاب، منصات بالأردني يعني باللغة العربية. لكن الشاب أو الصبية مشان يتدرب لازم يتعب، مش ما في إشي يجي ببلاش. بمعنى أنا مثلا في كثير من الشباب بروح بختم الورقة وكأني أنا تدربت، وكأنه استفاد إنه والله قطع 3 ساعات. أنت خربت على نفسك، ما استفدت. هاي شغلة مهمة. هسا بتقولي ما مش قادر يطلع من بيته يتدرب لأنه وضعه المادي، هاي تحدي لازم يحله. يعني بالآخر إذا اشتغل بقطاع الاي تي
0: ماشي،
1: رواتبه أعلى كثير من رواتب القطاعات الأخرى. اتعب هسا.
0: يعني الفجوة اليوم بين الشهادة وبين الوظيفة المهارة،
1: المهارات مينلي. نعم،
0: مهارة.
1: هسا أقول لك شغلة، إحنا كنا دائما نتهم الجامعات، إحنا بالقطاع الخاص، إنه مخرجات الجامعات
0: لا توام سوق العمل،
1: لا توام، ومناهجها بطيئة ومناهجها قديمة. لا،
0: إذا في مخرجات،
1: والله طلعت إنه مخرجات الجامعات الأردنية قوية جدا.
0: مخرجاتها
1: نعم، الشاب والصبي اللي بيطلعوا من الجامعات قويين من ناحية المبادئ، لكن عندهم ضعف بالتدريب، عندهم ضعف بالمهارات الحياتية.
2: صحيح.
1: طيب المهارات الحياتية هو ما أخذها بالمدرسة، بمعنى المهارات الحياتية كيف أنا أكون بالاجتماع، كيف أنا أعرض، كيف أنا أتحدى بالفكر وأعمل نقد بناء، هاي مش موجودة عند شبابنا بالجامعة.
0: طيب يا أخي بدي أسألك سؤال. معلش، اليوم أنت أنت اليوم كرئيس تنفيذي ليوولت،
1: نعم،
0: وطلبت وظائف،
1: نعم،
0: وبدي إياها واقع
1: طبعا،
0: ماشي، وإجوك الشباب، شو كيف بده يكون فحصهم؟ بتفحصوا إنه من أي جامعة متخرج، شو تقديره، لغته الإنجليزية ومهارته، شو أنت بتفحصوا؟ قول لنا.
1: رائع. يعني أقول لك شغلة، الناس بيفكروا والله أنا متخرج من جامعة الفلانية أو معدل عالي أو إنه لا، إحنا ما بنطلع من وين متخرج. زمان كان إلها وزن.
0: صحيح.
1: من وين متخرج؟ كان إلها وزن أنت قديش جايب علامة. الآن أنا ولا يمكن أطلع، بطلع على السي في والله، ولا بتهمني كمان.
0: أقول له تعال اشتغل
1: وردي. بالضبط، أنا بدي أجرب.
0: صحيح.
1: أولا، ثانيا، أنا بالمقابلة بهمني بالبداية، أنت أنا متوقع أنت بتعرف خريج 5-10% من شغلنا،
0: صحيح،
1: مش أكثر.
0: صحيح.
1: بس بهمني أنت قديش بتلم بالبزنس كثقافة، قديش أنت عندك مقومات النقد، أنت قديش مستمع، أنت قديش بتشارك. أنا ما بدي تفرجيني أنك أنت والله نابغة، أنا مش متوقع أنك تكون نابغة، أنا متوقع الصدق والأمانة بالعمل.
0: جميل.
1: أنا متوقع أنك جاي تأخذ خبرة.
0: أعطيني اللغة.
1: اللغة الإنجليزية مهمة جدا، لأنه
0: جدا
1: لأنه إحنا في مجالنا معظم المصطلحات ومعظم العمل والشركات تشتغل مع شركات أجنبية.
0: طيب يا أخي معلش، أنت عملتوا دراسة مزبوط؟
1: نعم.
0: وطلعت نتائجها.
1: صحيح.
0: أكتب توصيات وبعثها للتربية والتعليم العالي، قل لهم ركزوا على الإنجليزي بالمدارس.
1: بالضبط، هاي واحدة من النقاط اللي لازم.
0: أنا وأنت قرينا إنجليزي الصف الخامس،
1: إحنا هي هم شي شم.
0: صح.
1: إحنا مخرجين حكومي يعني، بس إحنا تعبنا على حالنا.
0: تعبنا حنا. صحيح.
1: يعني احنا نعم احنا درسنا في الاخر، لكن حتى انا وخريج بكالوريوس انجليزياتي كانت ضعيفه جدا.
0: طيب
1: زي غيري.
0: ماشي. سؤال اليوم، في شباب بشهر 6 رايحين يخلصوا توجيهي.
1: جميل.
0: الناس كلها شو اسعب يجي علي واحد بقول له اسمع خطيتك برقبتي، روح على التكنولوجيا والاعلام الرقمي وما وما وما وما الى ذلك. اليوم انت وين بتنصح يروح؟
1: أنا بنصح يروح للتخصصات إذا بده يدرس جامعة، التخصصات اللي إلها علاقة ب إما ذكاء اصطناعي،
0: ذكاء اصطناعي
1: أو أمن سيبراني،
0: أو
1: حوسبة سحابية، كلاود كومبيوتينج، هاي الشغلات الجديدة. ولكن للأسف ترى إحنا مشان نكون منصفين، الجامعات مش كلها بتدرس هاي المواد، وهذا خطأ كمان. يجب إنه الجامعات تواكب التكنولوجيا الجديدة.
0: طب ماشي، بس يدرس؟
1: لا، من سنة ثانية بلش يدرب، يجب أن يقوم بتدريب نفسه.
0: طب مش على الجامعات اليوم دور إنه تدرب طلابها؟
1: بتدرب، بس وين يدرب؟ هو لازم يتدرب بجو العمل. يعني الجامعات ما عندها شركات داخل الجامعة، إحنا نتمنى إنه الجامعات تفتح شركات داخل الجامعة، ويصير الدكتور اللي بيعمل بحث فعلا يقدمه ويسوي عليه مشروع حقيقي، وممكن تدريب الطلبة داخل الجامعة. لأنه واحد جامعة معان وين بده يدرب؟ جامعة إربد وين بدي يدرب؟
0: أنا عندي مشكلة ثانية.
1: نعم.
0: اليوم أنا مخلص إعلام.
1: نعم.
0: علمي بالإنترنت والكمبيوتر والتكنولوجيا هرمت، كبرت على هذا العلم. بس أنا اللي بشوفه اليوم إنه لازم أنا أتوجه إلى هذا القطاع.
1: صحيح.
0: طب هذا راح أواجه فيه أنا صعوبة. بتنصح إن غير المسار؟
1: أنا بصراحة
0: صعب تغيير المسار.
1: مش صعب تغيير المسار، ومش صعب إنك تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي. على أي عمر كان، لأنه إذا ما بتواكب الـ القطار رح يفوت. بمعنى حتى الشباب الصغار، عملية أني أنا أظني أقول أني أنا والله خريج قانون، أنا خريج محاسبة، ماليش علاقة بالآي تي، يجب أن يكون لك علاقة بالآي تي والذكاء الاصطناعي. الأمور رح تتغير.
0: في دور على الشركات.
1: شوف الشركات بتقدم، لكن انا ما بقولش احنا برضو.
0: انا بتحدث عن بنوك، انا اتحدث عن شركات كبرى موجوده في كل المحافظات. صحيح. اليوم لما انا اوقع اتفاقيه مع اي جامعه واقولها انا بدي اسمح بكل فصل اني ادرب العدد المحدد من الطلاب. صحيح. حتى ينعكس النظري على العملي.
1: صحيح. شوف الشركات والمؤسسات بتحاول، لكن قديش قدرتها الاستيعابيه؟ استوعب 4 مثلا بالفصل، 5؟ طب ما هو احنا قاعدين بنخرج عشرات الالاف كخريجين
0: كامل. 80,000
1: وهاي وين بدك تحطهم اذا ما اشتغل اونلاين او تدرب اونلاين؟ طيب هل انا عندي شغل اونلاين في الاردن قوي؟ لا، لازلنا ضعفاء.
0: بس خارج الاردن؟
1: خارج الاردن بلش، بالسعوديه بلش، بالدول العربيه بلشت. احنا اللي انا بقوله احنا برضو لازم انه نشجع عمليه العمل عن بعد. بمعنى انت في كثير من البناتنا اللي موجودين من محافظات ما بيقدروا يشتغلوا في عمان، ما بتقدر تنتقل لحالها بعمان.
0: صحيح.
1: طب هذا شو بدي اشغلها؟ بدها تشتغل اونلاين.
0: صحيح.
1: فالاونلاين اذا لو انا بقدر مثلا احفز الشركات واعطيها تحفيز للعمل اونلاين، نعم له تحديات العمل اونلاين، مش بالسهوله انك تديره، لكن هذا بيفتح فرص عمل كبيره وبيفتح فرص خارج الاردن وخاصه بالاي تي.
0: طيب تعال، هل هناك اليوم انتم
1: نعم
0: ليش نروح على الناس؟ ما انتم موجودين.
1: صحيح. تسلم.
0: طيب ليش ما تعملوا دورات تدريبيه مجانيه؟ ما هي المجانيه مهمه بالمحافظات، وانت تروح تستقطب عدد محدد من الطلاب. واقول لك مين تستقطب؟
1: أيوة.
0: لا تستقطب الشاطرين.
1: طيب اقول لك عن شيء احسن.
0: والله اني جاد، لا تستقطب الشاطر، مش بحاجه للاستقطاب.
1: مزبوط.
0: استقطب اللي مش شاطر.
1: مزبوط.
0: قول له تعالي عمي انا بدي ادربك.
1: طيب انا بدي اقول لك عن شغله مهمه وافضل اللي سويناه. احنا بقطاع الاي تي صرنا سنوات بنحكي عن المشكله وبنحلل بالمشكله وبنتفلسف على المشكله، ومن ثم قبل سنوات اجى القطاع الخاص والقطاع العام.
0: كويس الصراحه، كويس الصراحه.
1: بالضبط. قلنا احنا بدنا نضل نحكي او بدنا نفعل شيء، سوينا جمعيه المهارات الرقميه ديجي سكيلز، واللي صار فيها انه القطاع الخاص عشرات قاده الشركات اجتمعوا مع الحكومه قالوا بدنا نسوي شيء للبلد. القطاع الخاص بلش يحط خبرته ووقته، القطاع العام احنا دائما ندخل الحكومة بس هاي الحكومة اللي سوته دعمت هذه، مش الجمعية ما بتحط مصاري في الجمعية، هي بتوفر فرص تدريب لآلاف الطلبة، بتدفع الحكومة عن كل طالب $3,000 العام. دربنا
0: طبعا هذا بيجيهم فند ومساعدة
1: والله
0: مش من الموازنة، وعشان الناس
1: من الموازنة ومش فند، هي عبارة عن دين على الحكومة،
0: دين
1: على البلد،
0: دين على البلد،
1: دين على البلد. وحطته انه القطاع الخاص يقرر على وين يصرف، احنا ما بناخذ المصاري، احنا بنقول للحكومه ادفع لا لا لا
0: يعني حتى التدريب اني انا اخلق وظائف بالقطاع الخاص، بقول القطاع الخاص انت شو بحاجه بدي ادرب لك،
1: ودرب واحنا بندفع لك التدريب.
0: طيب
1: الحكومه وعليك تشغيل 60% العام. دربنا الاف الطلبة واشتغل الاف الطلبة. طب هذول اللي ما كانوا
0: يشتغلوا
1: دربنا كمبيوتر مثلا من ناحية سوفتوير انجينيرينج، من ناحية ديفلوبمنت، من ناحية تطبيقات الهاتف، من ناحية الذكاء الاصطناعي، الامن المعلومات. وهاي التدريبات التكنولوجيا مش بس مشان يشتغل، بيلاقي شغل خارج الاردن،
0: مهارة
1: في الاردن
0: مهارة.
1: مش بس هيك بينافس بشراسة لسنوات قادمة من خلال هذا التدريب الثلاث شهور.
0: انت عندك عمر محدد بتاخذه للتدريب؟
1: ما في عمر محدد،
0: من
1: اقل من 35 سنه.
0: كلهم جامعيين؟
1: لازم يكونوا جامعيين، لانه احنا بنفضل، احنا عندنا مشكله بالجامعيين بكل امان.
0: خريجين الجامعه،
1: خريجين الجامعه عنده مشكله، اذا انا عنده المبادئ وانا اعطيته المهاره والتكنولوجيا الحديثه، الان قاعد بيشتغل وبيواكب احدث التكنولوجيا وعنده فرص عمل ويقدر ينقي فرص عمله. شوف كم عائله ساعدنا. طيب هاي التدريب احنا توجهنا للناس اللي ما اشتغل. طب شو اللي خلاه يشتغل؟ خلاه يشتغل انه هذا خلال التدريب هو اخذ تدريب حياتي، يعني مهارات حياتية ومهارات تكنولوجيا متقدمة. الجميل انه الشباب الاردني
0: طيب
1: قادر.
0: ماشي. طيب اليوم اللي بيشوفون الان الناس،
1: نعم،
0: وبقول لك انا بدي اتدرب معهم، جميل. شو بيعمل
1: بالضبط؟ هلا فرص التدريب موجوده، احنا بشهر واحد وقعنا مع 14 مؤسسه تدريب. مؤسسات التدريب هي من تختار المتدربين، بنقوهم لانه عليهم التزام تشغيلهم 60% ولا ما باخذوا اصلا مصاري تدريب.
0: اها.
1: فهلا مثلا في عندنا اظن
0: بس مش 60% نسبه مرتفعه.
1: مرتفعه.
0: طيب
1: بس اذا هو
0: راح يوظفوا سنه ويتركوا؟
1: لا، ما هو احنا عندنا مثلا من خلال الديجي سكيلز جمعيه المهارات، في عندنا شباب قاعد بتابع وين اشتغل حقيقي مش وهمي، عنده بالضمان الاجتماعي او عنده دخل اجى من خلال خارج الاردن، في متابعه كامله. فالموضوع القطاع الخاص قاعد بحط جهده مشان يساعد، القطاع العام قاعد بحط.
0: طب مؤسسه التدريب المهني،
1: نعم،
0: شو رايك فيها؟
1: شوف ال- ال- الانطباع العام عندنا كأردنيين مؤسسة التدريب المهني أنا بودي ابني إذا ما كان ناجح وما كان
0: صحيح. الآن بدنا نغير هاي
1: الآن بدنا نغير والآن أصبح هناك تغييرات، لكن هل الآن إحنا واصلين لمرحلة إنه فعلا أنا أفتخر إنه ابني دخل المؤسسة التدريب المهني؟ هذا سؤال. النقطة الثانية، هل أنا ابني بتدرب على تكنولوجيا حديثة أم بتدرب على مهن معينة؟ احنا بدنا مهنيين، ما بدنا احنا كل الاردنيين
0: تكنولوجيا.
1: صحيح. بدنا مهنيين. صحيح. وبدنا يتدربوا. صحيح. انا بشوف في بلشت الامور يعني احسن من اول بلشت.
0: أوكي.
1: لكن احنا ما وصلنا المرحلة اللي نقول احنا وصلنا مرحلة كويسة. خارج الاردن وداخل الاردن المهارات اللي المهنية بحاجتها وبشدة، مش لازم أنا يكون عندي وافدين أنا مشان يشتغلوا على المهنيين وبناء البلد المتعطلين.
0: إحنا خلينا نعظم المهن، مصطلح تعظيم المهن مهم جدا ترى.
1: لازم، وكل حتى المهن دخل فيها تكنولوجيا.
0: طيب اليوم الأردني ثقافته تغيرت، بده مكتب بعده؟
1: لا لا لا لا لا لا. شوف أنا كثير بكل أمانة أنا كثير فخور إحنا بالشباب الأردنيين، إحنا مشتغل خارج الأردن كثير وبنطلع على الشباب خارج الأردن وغير الأردنيين، شبابنا عنده ثقافة، عنده الصدق والأمانة عالية. الإثكس عالي جدا.
0: بتعرف جو بترول؟
1: نعم.
0: بطلبوا وظائف فبتجيهم أعداد كاملة من الوظائف.
1: نعم.
0: بتعرف إنه ما عندهم في ناس بيقدمون لهم معهم شهادات دكتوراه؟
1: بقدر.
0: هذا ردي على اللي بقول لك إنه الأردني ما بده يشتغل.
1: لا بده يشتغل بس بده فرص، بس بده برضو بنفس الوقت يكون عامل واجبه قبل ما يروح على المقابلات. إحنا مثلا بيجي على المقابلة ما بعرف اسم، ما بعرف الشركة. طيب ما بعرف اسم الشركة.
0: يا أخي ماشي. عاد أسأل سؤال شخصي.
1: أرجوك.
0: طيب. اليوم مجال الإعلام أنا شو ممكن أخذ مهارة حتى إنه أطور؟
1: بدك تعرف مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي مثلا، هاي مهارات. بدك تعرف إنجليزي، هاي مهارة. بدي أنا أعرف عن البزنس اللي أنا محيط في الشركة اللي أرايح عليها، أنا بدي أعرف أنا كيف أكون جزء من هذا الفريق، أنا بدي أحط حالي محل اللي راح يوظفني.
0: طب أنا كيف
1: شو بده مني؟
0: كيف أنا بدي أتوسع، بدي أكون عربي، بدي أصير عالمي، كيف؟
1: بدك تتعب حالك، بدك تضلك دائما تجرب. أنا بقول أول سنتين لثلاثة من الشباب اللي لما بدك تروح تشتغل لا تتطلع على راتب، لا تتطلع إني أنا بدي أحسن وضعي المادي، أنت بدك تتطلع تروح تأخذ خبرة مهنية وما تتخصص في البداية. شوف لأنه بالآخر يعني أنت رح تلاقي حالك مبدع في إشي آخر. صحيح. أنت مفكر حالك.
0: صحيح.
1: فأنا في البداية بدي أول سنتين ثلاثة أتعب على حالي ورح أتعب دائما، لكن أول سنتين ثلاثة بدي أهلك، ومن ثم بقول أنا والله تخصصي بدي يكون باتجاه الثاني.
0: فبالتالي تتوجه للشباب الصغار، بعدكم صغار اتعب حالك هالسنة
1: أرجوك
0: ترتاح
1: 100%. وهلا ما رح يرتاح
0: أي طالب ببعث لي بده يتدرب رح أوصله معك.
1: ابشر ابشر، احنا قدرتنا على التدريب، احنا كل فصل
0: بندرب، الله
1: احنا بندرب الاربع على خمس اشخاص كل فصل من كل جامعه، وهذولا ما بندربه بس مشان يقعد، بنشغله بس مشان يشوف شو يعني الشغل، شو يعني محيط العمل.
0: ما انا عشان هيك بقول لك لا لا لا لا تختار المبدع بالجامعه.
1: ما بخ... والله
0: قول لي ليش، قول لي ليش.
1: اكيد
0: المبدع والشاطر له فرص.
1: صحيح.
0: خذ اللي تحتيه.
1: صح.
0: لانه لما يشوف اللي تحتيه كلهم راح يصيروا مبدعين.
1: صح.
0: بقول لك لا يا عمي انا بدي اصير مبدع وبدي اورجيهم انه انا.
1: اقول لك شغله ثانيه، احنا ترى عندنا مغاوزه، انا بغاوز مع اولاد المحافظات مش لاني انا بالمحافظات، لا لانه فرصه اقل من فرص ابن عمان.
0: فرصه اقل وتعليمه اقل
1: وكل شيء. انا مش موضوع
0: اذا مغاوز انا قابل
1: غاوز. بس انا بدنا نعطيهم فرص، يجب انه ياخذوا فرص.
0: كيف احمد طراونه. والله يا دكتور احنا بحاجه انك يعني اقول لك بدنا بعد نتائج التوجيهي.
1: صحيح.
0: اذا تكرمت بدي تحط لي اربع خمس ست تخصصات وتحط لنا المهارات المطلوبه والمواقع اللي يفوتوا عليها الشباب حتى يتدربوا، حتى زي ما بيقولوا هنطلع من خطيتهم. موافق؟
1: ابشر.
0: موعدنا بعد امتحانات التوجيه.
1: ابشر
0: ان شاء الله.
1: ابشر.
0: جزيل الشكر للدكتور على جوك، رئيس مجلس اداره جمعيه المهارات الرقميه ورئيس تنفيذي ايضا لشركه يوالد. شكرا.
1: يسعد
0: شكرا
1: صباحك. حياك الله.
0: التقيكم دائما على الخير والمحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اني كنت من الظالمين. السلام عليكم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. أعلام لبناني يقول إن غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على الطريق الدولي جنوبي بيروت. الصين والولايات المتحدة تبدأان مشاورات تجارية في كوريا الجنوبية. ترامب يقول إنه سيطلب من نظيره الصيني فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وزير الدفاع الكوري الجنوبي أبلغ نظيره الأمريكي بأن سول ستراجع المساهمة المرحلية في مهمة مضيق هرمز. أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. طقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب مناطق المملكة وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يعني أجواء حلوة، أجواء مشمسة، الجو هيك حسسنا إنه خلاص رجعنا للصيف، يعني تأقلمنا بأجواء الصيفية. اليوم الأربعاء يعني بكرة الخميس، فطاقتنا اليوم كتير حلوة، واليوم مواضيعنا بمواضيعنا اليوم رح تكون كتير حلوة، فخليكم معنا على السمع. هنبلش بأول قضية.

صحيح أنا حكيت قضية، مع أنه بالعادة مواضيع نحكي قضايا، بس هاي هذا الموضوع فعلا صار قضية، وصار موضوع الابتزاز موجود عندنا حتى بالمهور. فأول ساعة عندنا رح تكون ابتزاز المهور، بعدين صار عم نسمع كتير مواضيع الابتزاز بكل شيء، بس توصل معنا الابتزاز المهور هاي صراحة كتير جديدة وكتير قوية.

وكثير معرضين، يعني احنا يصير معنا هذا الابتزاز عند اخواننا، عند بنسمع قرايبنا، كثير هاي المواضيع صارت بالنسبه لهم موجوده. وصراحه بحس انه صار موضوع الابتزاز بالزواج، بالمهور، ببناتنا، بخواتنا، كثير موجود هاي الايام. فصراحه احنا لازم نسلط الضوء على هذا المصطلح زي ما بيحكوا، ولازم نوعي كل شاب مقبل على الزواج.

طبعا انا ما رح بلش بالموضوع هلا لانه صراحه كمان لين اذا بلشت رح تقتلني يا جماعه، بدي استناها لحد ما تيجي لانه هي كمان الموضوع هذا امبارح كنا مثلا نحكي انا وياها وفتحنا الموضوع وحكينا لازم نتناقش فيه اليوم الصبح، فخليكم معنا دقيقه ونبلش موضوعنا.

يعني كمان ما بيكفي انه الشاب حرام عنده تكاليف كتيرة، بيكون حاله، بده يشتغل، بده يجمع شوية فلوس، بده يتجوز، ببلش بأول خطوة بجمع فلوس. بس وين بتيجي المشكلة؟ انه بعد ما جمع هاي الفلوس تطلع الموضوع نصبة مش زواج. هذا الموضوع بتحسه يا حرام الشاب يعني بأكس على موضوع الزواج اذا صارت معه هاي القصة. وقدي في ناس صار معها هذا موضوع الابتزاز المهور، وقدي ناس صار عندهم عقدة من الزواج، وقدي ناس صار يحكوا انا ما بدي اتجوز بحياتي، قدي ناس صارت تحكي انا بطلت اوثق باي حدا. بكل الموضوع جدا عادي، أهالي عاديين طبيعيين، زواج بداية زواج طبيعية، بكون الشروط الزواج المتعارف عليه زي ما بيحكوا إنه إحنا متعارفين على المهر، على المقدم، على المؤخر، على الشبكة، على كامل التفاصيل. بس بطلع الموضوع فيلم هندي حقيقي. فيلم الموضوع إنه بكون مدروس من الأهل، مدروس من البنت، مدروس بكامل تفاصيله.

0: وطبعا بدنا نحكي الحمد لله على السلامة للين وصباح الخير.
1: يعني عذري
0: عذري بلشت على بداية الموضوع قبل ما تيجي.
1: لا بس أنا حسيت قديش حاولتي أنت يعني تقدمي الموضوع.
0: أي أتهرب من الأساس.
1: سمعتك رندا بالطريق وبلشت الموضوع هيك بصيغة حلوة إنه إحنا اليوم في عنا قضية
0: فعليا.
1: فالواحد بس يسمع قضية شو المصيبة.
0: يعني هي فعليا مصيبة.
1: صح. هلا أنت كنت بتحكي عن الابتزاز وجد اولا يسعد صباحكم جميعا. كنا عم نحكي عن الابتزاز. الابتزاز في الابتزاز الالكتروني, في الابتزاز اللي بتصير للرجال المتزوجين بحكم انت بتعرفي بحكوا انه هذا الشخص متزوج, فشو ما انا حكيته شو ما عملت ممكن مثلا ما يقدر يشكي او يخبر لانه هو اصلا غلطان. وفي الابتزاز اللي عم بصير جديد اللي هم ابتزاز الفتيات للرجال بالخطبة قبل الزواج بيوم مثلا
0: بموضوع المهور.
1: بصير يحكي له فجأة انه انا ما بدي اتزوج, انا فجأة غيرت رأيي, انا بس بدون اي سبب واضح. ومش مع شخص واحد, مع اكتر من شخص. في فيلم هندي مرة على فكرة عن هذا الموضوع, عمرك حضرتي رندا؟
0: لا صراحة. بس انا عن موضوع انه بنحكي عن موضوع انها قضية فعليا, لانه انا مبارح كنت بس قبل ما احكي معاكي المساء اقول لك خلينا نفتح هذا الموضوع. مبارح كنت قاعدة مع ناس بدائرة يعني من الناس, فحكوا لي قصة كتير كانت مؤذية زي ما بيحكوا, فكتير اثرت فيي. حكيت انه ليه احنا مثلا شبابنا ما بكونوا واعيين على هذا الموضوع. فلازم احنا نوعيهم. هي القصة كالتالي يا اختي. بيحكوا انه كانوا 3 بنات, تمام, واحدة تعرفت على شاب وهو بحبها, تمام, واجا خطبها من أهلها وحطوا المهر المطلوب. فأنت بتعرف بس يكتبوا مقبوض أو غير مقبوض, فبس قبضوا المهر. البنت صارت شوية مشاكل بينها وبين خطيبها, هو استغرب إنه ليه هيك صارت تحكي معي بهاي الطريقة وكذا.
1: فجأة البت
0: فجأة اللي صار إنه هي أختها صارت تبعت له لخطيب أختها, صارت تبعت أختها, صارت تبعت له حكي إن أنا حبيتك من أول ما شفتك, وأختي صراحة خسارة فيك وأنا لازم أخطبك أنا, وهاي التفاصيل. هو الشاب انصدم, فكان يرد عليها يعني رؤوس أقلام إنه أنت مالك, أنا مثل أخوك, أنا كذا أنا كذا. فجأة بعد أسبوع نفس الطريقة بس بنات تانين. فوين اكتشف الموضوع؟ ان هي عم تبعت, هو هذا اشي مدروس, تمام, وهي بتبعت اختها عشان هي تستغله, وتبعت صاحباتها عشان كمان هي تستغله. اخذت سكرين شوت لكل هاي القصة, ونزلت على المحكم ورفعت عليه قضية وطلقوا واخذت المهر.
1: اخذت المهر وابين عليه خيانه. يعني
0: خيانه طبعا, لانه
1: يعني هو رد على البنات,
0: استدرجته. نعم هي استدرجته,
1: هو حاول انه يمسك حاله
0: يعني. هي اكثر من بنت. بس شوفي لوين صار الموضوع. هو كيف اكتشف هذا الموضوع؟ اكتشف انه هو كان قاعد كمان مع دائره شباب من المجرى الحديث اللي حكى لهم انا صار معي, انت مش كنت خاطب, طب شو صار معك؟ قال له والله 1 2 3, يعني انا رديت عليه بشكل طبيعي وكذا وكذا. قال له ما هو كمان نفس الشيء, واحد بيعرفه صاير معه نفس القصه مع نفس الناس.
1: اسمعي والله هذا الموضوع مصيبة جد, بحكي
0: يعني أنا بحكي بس إنه موضوع مصيبة فعلا. ليه؟ لأنه إذا الشاب هو يا حرام قديه صار بكون حاله, قديه الشاب قعد فترة ليجمع المهر, قديه يعني بهلا الصراحة الشباب كتير عم بيشتغلوا على حالهم. فتخيل إنه بعد كل هذا إنه هو ينصب عليه بالمهر, كيف ما بدها تصير عنده عقدة؟ كيف ما بدها تزيد نسبة العنوسة عندنا؟
1: 100%.
0: تفضل.
1: يعني خلص انا بس بذكرهم بارقام البرنامج ويرنوا يسالوا على الموضوع. هلا اكيد لسه مكملين معكم. بذكركم بارقام البرنامج لليوم 0784633. اتوقع اغلبكم سمع عن هاي الظاهره اللي هلا حكيناها وشرحتها رندا كمان بالتفصيل. شو رايكم بهذا الموضوع, وهل مر عليكم حدا صار معه نفس القصه؟
0: طب بصير نسالهم كمان سؤال, لو صار معهم هذا الموقف شو بتكون رده فعلهم؟
1: شو بتكون ردة
0: غير انه تمك رح يصير لهون يعني, بس احكي انه ردة
1: فعلك. عصب سابع استاذة.
0: فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. سي اف اي، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: انا عايش لا اذا عم تتاكدي على الهواء
1: لك سامعه عندك تخيلك سامعه
0: شو سامعه
1: حسك قلبتي على النبره اللبناني
0: انا احكي لك شو صار معي امبارح كنت بقربد أيوة. فالغبره عبت الرئه تبعي فخلص
1: اوكي
0: اسمعي قديش حلو امبارح لسه انا كنت يعني كان انا شغل بقربد فروحت هناك لو تشوفي ما اجمل المكان لو تشوفي ما احلى الطريق قديه مسليه قديه هيك تغيير جو عن جد كان يعني هيك يوم ولا بالخيال صراحه
1: خضار حلو
0: وبعدين رحنا على حلويات الحواري اكلنا لهيك قصص وبرازق وكناش
1: عشان هيك لي اليوم حليانه قد ما اكلت حلو امبارح
0: والناس هيك بالمحل لو تشوف كلهم بيمسكوا الشوك فجاه بلاقي حد حاط الشوك بايدي زي هيك مالكم يا جماعه ايش في شو بصير معكم طالما خربتوا مش بايدهم لا ضياء بمزح فيعني الفكره انه عشان امبارح كان اول يوم انا كنت حابه ابلش فيه دايت فصار فيه مليون قصه نرجع للقضيه اللي كنا بدنا نحكي فيها بس رندا هلا غادرت المجموعه رندا
1: يلا معك يلا ما هو انا حكيت كثير بالبدايه عشان اريحك بالاول شيء
0: يعني هلا دوري
1: يلا تفضل المايك معي
0: لا يا عمري احنا فاحنا كنا عم نحكي على الابتزاز ولكن من جديد اتوقع انتم اغلبكم شايفين في قضيه جديده هلا عم بتصير بين انفلونسر عايشه برا البلد وبين شخص كمان نقدر نعتبره من الناس اللي عنده بعض المشاهدين عايش بالاردن طبعا القصه صارت انه اسمحوا لي اضحك ما ادري

0: طبعاً يا جماعة أنا إيش ضحكني ما بعرف عمرك حضرتي الفيديو لما كان حدا بيصور طلعت واحدة تحكي عن ناصر حضرتي عن زمان نفس الإشي أستاذة رندا رندا عادي بتشرح أستاذة هذا لساتنا إحنا لساتنا بعدنا بنحكي بالابتزاز هاي قضية ابتزاز كمان أوكي طبعاً هاي القضية بتحكي عن انت هذا في هون اشياء اسماء ما بنقدر نحكيها طبعا
1: اوكي بدون ذكر اسماء
0: اوكي بدون ذكر اسماء
1: اوكي هي كانت قصه البنت اللي مع انفلونسر عايش برا البلد
0: لا هون في قصه غلط هي بصراحه اللي صار بينهم انه هاي البنت كانت بتستغل مجموعه من الناس مجموعه من الشباب مجموعه من العالم انه هي مثلا بتفتح مشروع بتحكي انه بدكم تسجلوا معي بدوره لازم مثلا تدفعوا مبلغ 1-2-3 بعدين يكتشفوا انه ما في دوره معينه نفس الاشي مع الشباب او مع البنات يعني كانت تعمل عصابه وهميه من القصص والاعمال اللي بيحكوا على اساس رح تستفيد والناس بتسجل وبتدفع وبالاخر ما بتلاقي ولا اشي فهي الانفلونسرز الانفلونسر الامريكيه قررت الامريكيه كمان شوفي كيف الاجنبيه هي مش اجنبيه بس عايشه برا صارت تحكي انه انا لا بدي افضحها طبعا معروف عن هاي البنت انه دائما بتناقش القضايا اللي فيها عنف ضد المراه اللي فيها ابتزاز اللي فيها اللي هو زي ما بيحكوا اعمال غير مشروعه دائما بتسلط الضوء عليها وما بتكون حدا بخاف دائما بتحكي اللي في قلبها وكثير في ناس كانت تنقسم اراء هرندا ما بين ناس مؤيده وناس بتحكي لا حرام البنت بتحزن الى اخره هلا فكره القضيه ليش الناس عم بتلاقي عليها كتير تفاعل لانه فعليا عم بلاحظ انه موضوع الابتزاز خصوصا بمواضيع الشغل بمواضيع الزواج بمواضيع الخطبه ما عم تنتهي لساتها موجوده وعم تكتر وهلا صارت الاساليب مخيفه اكتر سواء للشباب او للبنات يعني انا بشوف كتير بنات رندا هلا بدخلوا بمرحله الخطبه مثلا بدهم يتزوجوا ممكن بتعرفي احيانا البنت ما بيكون عندها وعي كافي فكتير قصص بتصير زي مثلا بحكي لها تعي مثلا احنا خاطبين مثلا نطلع نروح نيجي اي تصرف صغير مثلا تكون مأمنة بتحكي انه انا ويا بدنا نتزوج
1: خطيبي
0: شو يعني اذا رحت ايش يعني اذا عملت شو الى اخره يعني فبتكتشف مثلا قبل العرس بيومين ثلاثه عشان مثلا يرجع مصاري او شيء وبتنتهي الموضوع بحكي لها يا انه احنا بننهي الموضوع يا بحكي أبوك إنه 1-2-3 طبعا ما بيكونوا كاتبين كتاب على هذا الأساس وهذه القصص كلها بتصير ليش بيكون من عدم الوعي للبنات وزي ما بنحكي عم بلاقي مصطلح سيء نحكي عن الشباب بس مش عم المصطلح اللطيف
1: لا لا لا
0: بدون مسبات يعني
1: بدنا نروق
0: فديروا بالكم يا جماعة يعني مش حتى اللي بده يتزوج كمان ممكن يكون فكره فيه قصص غريبة وأمراض نفسية
1: طبعا هلأ في كتير شباب أو بنات هلأ موضوع الابتزاز صار من الجهتين صح كلامك صحيح. هلأ الشباب بقول لك أنا بضحك عليها وبقولها إن أنا بدي أخطبك وبيجي وبيحكي مع أهلها وآخر إشي بتكون نيته مو 100% صح وتكون نيته سيئة إنه هو بس بيقضي وقت معها ويتسلى فيها فكتير سمعنا بقصص زي هيك وتركها أو اختفى فجأة وبطل تعرف عنه إشي فموضوع صراحة على الجهتين بس إحنا عم نحكي عن موضوع اللي هو موضوع الابتزاز اللي الشاب فعليا يعني فايت البيت من بابه زي ما بيحكوا هو نيته منيحة وهو جاي يخطب بنتكم وقديه موضوع إنه الأهالي صاروا يسكتوا على هذا القصة يعني الأهالي مع البنت إذا كان هي تتزل خطيبها بالفلوس بمبلغ معين الأهل مع البنت والأم مع البنت فلوين وصلنا فعليا لوين وصلنا يعني اذا الموضوع بدي بلش ببناتنا يعني انا بحس الاولاد يعني اغلى إشي بحياة كل ام واب فكيف هم عن جد بيستغلوا هذا الإشي ما عندهم شعور لاولادهم ما عندهم شعور لبناتهم كيف انا ارضع بنتي تخطب حدا تنفضح كيف ارضع بنتي ان هي بنتي تاخذ الموضوع كمهنه
0: 100% يعني انت بتحكي هاي الشغلة هم بيعملوا عصابة كاملة من الأب بيكون مشارك والأم والإخوان والإخوات كلياتهم
1: كاملة عصابة فعليا عصابة ببيت واحد يعني ما بعرف كيف اللي وصلنا لهاي المرحلة ما بعرف كيف الأب أنا زمان إحنا تربينا بعاداتنا بتقاليدنا إنه البنت خط أحمر عند الأهل البنت خط أحمر عند أبوها البنت خط أحمر عند أمها بتقول لك أنا ما بصدق أجوز بنتي وأرتاح منها ما بصدق أجوز بنتي وأخلص من همها فدايما بيحكوا هم البنات للممات عند الأهل فما بعرف كيف وصل الموضوع إنه هم فعليا عصابة تبتز شباب تبتز بطريقة سيئة جدا تبتز يعني بأعراض بناتهم
0: صح حتى في من طرق الابتزاز الجديدة رندا عشان ما يتعرضوا للمساءلات القانونية وما يصير معهم مشاكل، بيستخدموا أرقام برا البلد، يعني أرقام خارجية، وبصيروا مثلا من خلال هذا الرقم يتواصلوا مع الشخص.
1: تمام.
0: مرات عليكي؟
1: يعني حتى في ابتزاز كتير، يعني هلأ مبارح على موضوع الابتزاز، هو موضوع خارج بس أنا بتطلع بحكي مع واسطة شيئاً وصلت طلبيتي وكذا،
0: ابتزتك
1: يا ريت ابتزتني حرام، فبتقول لي والله رندا، بقولها مالك مختفية مش عم طلع طلبيات صار لك فترة، بتقول لي والله رندا في 4 بنات وصلوا مني بقيمة كل واحدة 200 دينار وبطلوا يردوا علي.
0: يا ساتر.
1: هلأ بوجه العيد لأن كتير عم تكتر الطلبيات، فالابتزاز صاير وين ما تروحي في ابتزاز.
0: طب أنا انبسطت على شغلة هلأ، اللي عم تتواصلي معها الوسيطة بتقدر تجيب لي الطلبية قبل العيد؟ ولا لا مستحيل؟
1: أول يوم العيد توصلك.
0: أول يوم
1: توصلك أول يوم.

0: أكيد لسه مكملين معكم. قبل شوي كان سؤالي إذا في حد فيكم متعرض للابتزاز أو كيف تتعاملوا مع الشخص المبتز.
1: صح.
0: على 0784631. تعالي نقرأ لهم إيش وصلنا على الواتساب.
1: يس
0: يس. أولا بدي أحكي لكم أي حد ببعث لنا مسج على الواتساب دائما يحط اسمه واسمه العائلة أو اسمه على القليل.
1: خلص بس اسمه.
0: عشان أنا إيش أكون عارفة مين بيحكي. تمام. عنا هون بحكي لك أحمد. طبعا أحمد مش حاط اسم العائلة.
1: بس أحمد.
0: بحكي أنا شخص اتزوجت جديد وكان معي بنت بالعمل وهاي البنت حاولت تتقرب مني بس أنا ما رضيت أعطيها عين. ما رضى يعطيها عين لهيك هي حاولت تبتزني أكثر من مرة ولكن بالآخر خليت المدام تحكي معها.
1: أوف.
0: شوفي لي شوفي لي الحلاوة.
1: الله يحيي أحمد يا جماعة.
0: شوفي لي المدام بتحكي معها. أنا المصدومة إن البنات اللي بيبتزوا الشباب يا جماعة.
1: على فكرة البنات أقوى بهذا الموضوع. بطل موضوع إنه الشاب يضحك عليها إنه عادي. لا. في مسج واصلنا بتقولك في واحدة شافت قبل فترة منشور على الفيسبوك إنه في واحد نزل كل تكاليف الزواج من قاعة من تصوير من ذهب من مهر كامل نزل فواتير كاملة على منشور على الفيسبوك وكتب هاي تكلفة الثقة الغلط.
0: الله.
1: فبيقول لي بتقول لي الناس كان شو الناس معه وناس ضده.
0: يعني هي بحس هلا من جديد صارت تكلفة القرار الغلط كتير عالية والله
1: عالية.
0: 30 و25 و40 و50 ألف يعني والله الله يعين. بس يعني بنقول الحمد لله للناس اللي أخذت قرارات صح ولا لا يعني.
1: غير حرقة القلب
0: صح.
1: انت الفلوس كان حطيها عجلة غير حرقة القلب والقهر.
0: تتخيلي قد ايه انا شفت ناس مريضة بالتعليقات بالكومنتات ايش بتكتب للشباب مثلا بس يحكوا انا تعرضت للابتزاز وانا قال خليكم تعيشوا 1% من العشنا. طب ليه يعني مش فاهم احنا ليش لسه في عندنا هاي القصص. زي امبارح انا ضيتها اتخانق كمان مع الكومنتات مش بايدي صراحه.
1: ليه بتقرأي كم
0: بتعرفي شو انا ما بتخانق ولا مع حدا بس في واحد هو زي حورية البحر بتضل هيك متمدد في البحر على الشط قاعد. هذا شو هدفه؟ كل بوست أنا بنزله بكتب عليه شغلة. جو مبارح كتب لي هو هلا بيعمل لي ابتزاز نفسي صراحة وأنا كتير عم بتأثر آخر فترة صراحة مش عم بنام. قال عامل لي هاشتاج أم البوتوكس. طب ما هو البوتوكس أصلا ما بنحط بالخدود عشان تكون عارف البوتوكس للجبين فيعني الوجهي ما فيش فيه إشي هيك وجهي الله خلقه فحتى اللية اللي بيحكوها اللية لوجهي حاسديني عليها يا جماعة. فردت الأمير البحار مشان الله أبلش في حالك مبارح أنه خلاص اطلع من راسي بعدين عامل هاشتاك جزداد. فهذا أحيانا بيعملوا لك ابتزاز نفسي. هلا لو أنا بقدر مثلا أحكي لو أنا بنت حساسة ولا بفرق معي كانت شفتيني مثلا متدمرة وماخده موقف 1 2 3 ويعني شفت الموضوع أثر علي ولكن أنا الموضوع فعليا ما بيأثر علي. ليش؟ لأنه أنا بكون مدركة هدول الناس اللي ممكن يعرضوا للناس للابتزاز النفسي للابتزاز الجسدي.
1: بس في ناس لسه بتخاف تكتب أي كومنت بتخاف من الجرائم الإلكترونية.
0: ما أنا شكلي هيك بدي أبلش من جديد ناقص علي كمان شغلة. فكل ما حدا بعرض هذا شخص مريض بيكون قاعد متمدد في البيت لابس شلحة بتوصل لركبته وببهدل ولا لا يا رندا؟
1: معك
0: جد بحكي
1: أنا معك اليوم بكل إشي خلاص.
0: شو قصدك يعني؟
1: خلينا كمان إن نحكي لهم إنه بعد الفاصل رح يكون معنا المحامي مالك صالحية. هو محامي وحكى كتير عن موضوع البنات اللي بفسخوا قبل العرس بيومين 3. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: اسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: طبعا مستنيين معكم بموضوع استغلال المهور، بس اليوم معنا ضيف في الاستوديو استاذ مالك صالحيه. بدنا نحكي لنا اكثر عن موضوع استغلال المهور ومواقف صارت معه باستغلال المهور. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: كيفك؟
1: تمام، وانت كيفك؟
0: تمام الحمد لله. اكيد كنت عم تسمعنا بموضوع استغلال المهور.
1: نعم صحيح، نعم صحيح.
0: شو رايك بالموضوع؟
1: شوفي، بالبدايه هذا الموضوع موجود وما بنقدر نحكي انه مش موجود، ولكن عند البعض، لانه التعميم لغه الجهلاء، تمام، فهي موجوده عند بعض النسوان للاسف الشديد وبعض الصبايا بنشوفه اخر فتره. يمكن النسبه قليله ولكن قاعده شوي شوي بترتفع هاي النسبه. بنلاحظ انه النسبه يعني قبل بالفترة اللي فاتت كانت أقل، هسه صار فيه
0: عم ترتفع.
1: نعم صارت النسبة بترتفع ولكن موجودة، وإحنا طبعا جزء من العالم، فأكيد بده يكون بمجتمعنا كل إشي زي ما موجود عندنا المشاكل هاي موجودة بكل العالم.
0: صح. طب صار معك موقف أو قضية طرقت لها بهذا الموضوع، بموضوع استغلال المهور؟
1: يعني هذا الموضوع إحنا كمحاميين منكون عارفينه
0: بس ما بيكون بشكل واضح.
1: بيكون بشكل واضح بيننا وبين الموكلة تحديدا يعني، أو بنسمعه مثلا. بتيجي واحدة مثلا لما إحنا تجينا استشارة تستشيرنا موضوع أنها بدها تتطلق أو إلى آخره، بقعد أسألها إنه مثلا كم مرة خطبتي قبل هيك؟ تكون مثلا خاطبة 3-4 مرات. طيب متى فسختي او ليش فسختي؟ شو سبب انك فسختي؟ بتصير تطلع حجج مش منطقية يعني. سهل على اي محامي ممارس لمهنة المحاماة ومحامي شرعي تحديدا
0: بيكشف الموضوع،
1: انه يقدر يكشف الموضوع اكيد. فبتيجي بدها تطلق بدون سبب، تروح ترفع شقاق ونزاع، وبيكون ضايل العرسة اسبوع او 10 ايام، ما في سبب واضح. يعني أنا واحدة من الصبايا اللي اجتني، أنا اكتشفت الموضوع طبعا، كانت خاطبة مرتين من قبل، فبقولها أنه ليش بدك تتطلقي؟ فبتقول لي يعني هيك حجة تافهة يعني، بتقول لي لأنه أنا حكيت له، هي حكي لخطيبها أنه تعال عندي هسه، حكي لها أنا بالشغل، فبس أخلص الشغل بمر عليك. عملتها مشكلة واخترعت مشكلة وألفت مشكلة طويلة عريضة، وهي ما في مشكلة أصلا وصارت بدها تفسخ.
0: هلأ كمان في بنات بيكونوا هم مجبرين على الزواج، أو هي بتتحجج مش مرتاحة، غير الموضوع أن هي طبعاً إشي طبعاً مدروس طبعاً طبعاً إحنا طبعاً عم نسمع آخر فترة أنه هي بيكون زي عصابة، عصابة داخل نعم البيت نعم من أم وأب وأخوان وخوات.
1: صحيح
0: بتكونوا
1: صحيح
0: متو يعني صحيح بيكونوا دارسين الموضوع قبل ما يدخلوا على الشاب.
1: طبعا طبعا بتكون شغلة أصلا يعني، هي يعني هي هاي شغلتها، بتكون
0: مهنة.
1: طبعا بالضبط
0: مهنة،
1: هي هاي مهنتها، هي قاعدة بتمارس هاي المهنة، وطبعا تخطب زيها زي أي بنت، وبتعمل حفلة وطلعات وجيات، وهي خلص بالنسبة لها الخطوبة هو مشروع بدها تكسب منه. بتكسب تليفون، بتكسب لها هدية، بتكسب بصر شو إلى آخره، وطبعا بتأخذ المقدم، وبالنهاية أي حجة بتصير تخترع مشاكل. برجع بحكي هذا الموضوع، خلينا نميز إنه مش كل بنت بتفسخ خطوبة
0: صح
1: إنه
0: استغلال.
1: استغلال لا لا لا، في كتير بنات مظلومات.
0: صح،
1: احنا ما بنحكي عن هاي
0: ما بنعمم اكيد،
1: وما بنحكي عن الفئة اللي في كتير بنات جد ما بتخوض تجربة الخطبة، بتشوف انها مش متفاهمة مع خطيبها، وبتم الانفصال بطريقة راقية جدا، حتى لو انه عن طريق المحكمة، بتاخد اللي لها وهو بياخد اللي له. ولكن احنا هون بنحكي بالحلقة هاي تحديدا عن البنات اللي بيستغلوا هاي الشغلة وبيحتالوا على الشباب فيها، يعني ماخدينها مهنة، وهاي فئة قليلة طبعا، يعني بدي أنوه إنه هاي فئة قليلة ولكن موجودة، وكل مالها طبعا بتزيد.
0: هلا ممكن
1: نتمنى ما نشوفها أكتر من هيك بالفترة الجاية.
0: هلا ممكن تكون فئة قليلة كمان إن هم لسه في ناس ما انكشفت.
1: صحيح
0: هم هيك.
1: صحيح صحيح صحيح، في ناس، وفي ناس كتير ما بتعرف، وفي ناس كتير ما بتعرف،
0: يعني ممكن يوصل لحالة الطلاق بس هو مو عارف إنه
1: طبعاً
0: هو استغل.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا. وأنا صارت مع شخص قريب ليلي والله.
0: شو القصة صارت؟
1: على سبب يمكن أتفه من التفاهة وسبب مش منطق من مرة. كان خاطب بنت, هي كانت خاطبة قبله طبعا وفاسخة, وفعلا خطبها وأمورهم كويسة ولحد كتير كويس إنه متفاهمين. فصارت المشكلة قبل العرس تقريبا بحوالي شهر. اختلفوا على البيت, هي بدها بيت بمنطقة وهو مش قدرته إنه يسكن بالمنطقة الفلانية يعني, واختلفوا على هذا الموضوع وصارت بدها تفسخ. وحكالها بعدين, حكالها مش مشكلة خلاص بجبر حالي وبس, وبستأجر لك بيت بالمنطقة اللي انت بدك اياها. يعني وافق حتى على طلبها. بتقول لك ما بدي اياه, هذا بخيل. يعني خلاص انه طب هو وافق على طلبك. وطبعا كانت مستغليته بكتير مصاري.
0: يعني نعم. بيطلع الموضوع انه هو
1: طبعا ولا انت بتيجي بتسأله قديش فترة خطبتك سنة, شو دفعت لها؟ دفعت لها متأخر مثلا على سبيل المثال, العفو مقدم 5000 دينار. طب شو كانت تطلب منك؟ شو جبت لها؟ شو كذا؟ كانت تطلب مثلا تليفون, كانت تطلب مثلا اسوارة, كانت تطلب مثلا طلعات جيات روحات على مستوى, يعني كانت تطلب منه انه يحاسب على التاكسي اللي بتطلع فيه, سواء كان اوبر او كريم او الى اخره او جيني, احدى التطبيقات هاي.
0: على موضوع الهدايا استاذ, عم بيحكوا عن كمان بس يصير حالة الانفصال بقولها رجعي لي كل هداياي, هي ما بترضى, فهي لازم ترجع لي الهدايا جاب لها اياها.
1: لا
0: ما عادية يعني.
1: الهدايا ما بترجع, يعني في بعض الشغلات ممكن ترجع ولكن كهدايا هدايا ما بترجع.
0: طيب شو اغرب حالة انفصال صارت معك؟ سبب كان غريب
1: من الانفصال بين الازواج قصدك؟ بدون استغلال مهور
0: لا لا هيك بشكل عام, قضية بشكل عام.
1: شفتها قبل فترة واحدة جتني بدها تتطلق. ليش بدها تتطلق؟ متفقة هي وجوزها انه يسافروا مع بعض رحلة خارج البلاد. وزي ما بتحكي رحلة انه يغيروا جو, ينبسطوا كذا. فبتطلب من زوجها انه يعطيها جواز سفرها, جواز السفر تبعها كان مع زوجها بالبيت يعني قبل الرحلة. فهو اعطاها اياه, يوحي لما اعطاها اياه كان منرفز, كان معصب, رمى على الارض. جتني بدها تتطلق عشان هي تقول لي ما اعطاني اياه بيدي, رمى على. بحكي لها يستي حتى لو كان معصب ورمى جواز السفر على الارض, مش يعني مش سبب انك تيجي تحكي بدي اتطلق. احنا كتير بنشوف اسباب تافهة, يعني عفوا في اسباب بتستاهل انه احنا نمشي بالطلاق. حتى احنا كمحاميين, سواء واحدة تيجيني تقول لي زوجي بتعاطى مخدرات, انا نفسي بنصحها انها تتطلق.
0: يعني في قضايا ما بتمشوا فيها,
1: مش موضوع ما بنمشي فيها, موضوع ما في, ما هو اذا بدها ترفع دعوة شقاق ونزاع بده يكون في مشاكل. بده يكون في مشاكل, بده يكون في شهود على المشاكل, بده يكون في مشاكل صعب انها تستمر او استحالة استمرار الحياة الزوجية. طب اذا ما في مشاكل كيف بدك ترفع شقاق ونزاع؟ ساعتها بدها تضطر ترفع خلع, واذا بدها ترفع خلع بدها ترجع المقدم وترجع كل اشي اخذته منه.
0: اللي في قصص طلاق عم نسمعها بآخر فترة عن جد.
1: موضوع الطلاق كتير موضوع شائك ومتشعب وفي تفاصيل كتير. وبالنهاية خلينا نحكي شغلة, البيوت أسرار. وما بيعلم بالأسرار هاي غير الله سبحانه وتعالى.
0: صح.
1: مش كل موكل إجاني أو إجا لأي محامي إنه هو كلامه صادق 100%. يعني إحنا كمان المحامي المفروض يكون قادر يميز بين
0: تفاصيل.
1: هذا الموكل طبعا. طبعا لانه في كلام احيانا مش منطقي, في كلام مش منطقي وفي كلام منطقي وما بيكون مار علينا. تكون في حالات يعني فعلا في نسوان احيانا بيجوني فعلا مظلومات, وفعلا بيكون واصل فيهم الحال انه يعني انا لو بدي احط اي حدا من قرايبي, اي حدا من عيلتي مكانها, رح أشجعها.
0: هلا أغلب البنات في مجتمعنا بيحكي صعب يعني بعد كتير أمور بتصير ما حتوصل لمرحلة إنها تخرب بيتها زي ما بيحكوا بالعامية.
1: صحيح صحيح صحيح، ولكن مش الكل،
0: مش الكل.
1: في منهم بصبروا للأمانة يعني، في وإحنا خلينا نحكي يعني بالأردن وبنات بلدنا صبورات بكل أمانة وصراحة، المجمل صبورات. تمام. هلا زي ما حكينا في استثناءات أكيد، في منهم ما بتحملوا، في منهم بنرفزوا بسرعة، في منهم خلص بتزهق من الزواج مرة واحدة، بتشوف حالها يعني كانت بنت عند أهلها مدللة دخلت مسؤولية، فالزواج مسؤولية. إذا أنت مش قد المسؤولية هاي ما تفوتي بالزواج.
0: طب الحالات الطلاق بتيجي أكتر إشي من عند بيكون السبب الرجل ولا المرأة؟
1: الرجل
0: أكتر
1: قولا واحدا
0: نسبة أكتر.
1: بالنسبة لإلي بالنسبة لإلي الرجل، لأنه الرجل هو بإيده كل إشي.
0: طب نقدر نعطي نسبة للحموات كمان؟
1: لا الحموات هذا موضوع، هذا موضوع تاني. إحنا ليش حكينا الحموات؟ ليش حكينا الحموات؟ الرجل هو لازم يكون الميزان. إحنا أغلب حالات الطلاق أنا قاعد بشوفها، ليش بدك تتطلقي؟ من حماتي، من
0: بنت
1: حماتي، من حماي. يعني نسبة قليلة على الزوج نفسه. فهون بتكون المشكلة. أنا ليش حكيت لك بالزوج؟ أنا بحط حق على الرجل، لأنه الرجل المفروض يكون زي الميزان، يقدر يوازن بين والدته وبين زوجته، ما يرضي والدته على حساب زوجته، ولا يرضي زوجته على حساب والدته، ولا يرضي طبعا أخته على حساب زوجته. صح. بالأول وبالآخر هاي والدتك، رب العالمين أمرك إنك تطيحها، ولكن بنفس الوقت هاي بنت العالم والناس،
0: في اعتدال في الموضوع.
1: انت بالضبط بالضبط، المفروض انت يعني عفوا بهالكلمه ما حدا له عندها غيرك. صح. انت هي مش مجبوره لا بالدين ولا بالشرع ولا بالقانون، هي مش مجبوره تخدم والدتها.
0: هي ارتبطت فيك لحالك مو بالعائله كامله.
1: بالضبط بالضبط. ما تفرض عليها. يعني بنشوف احيانا بتيجي واحدة بدها تتطلق، ليش؟ زوجي بيحكي لي إذا ما بحكي مع أخته أو إذا ما بسلم مع أخته بده يطلقني. أو مثلا بتعامل معي معاملة سيئة لأني ما رضيتش مثلا أروح أنظف بيت أمه. مش منطق.
0: صح كلامك أستاذ مالك صالحية. بدنا نشكرك على وجودك اليوم معنا. فاصل ومكملي معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. أعلام لبناني يقول إن غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على الطريق الدولي جنوبي بيروت. الصين والولايات المتحدة تبدأان مشاورات تجارية في كوريا الجنوبية. ترامب يقول إنه سيطلب من نظيره الصيني فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وزير الدفاع الكوري الجنوبي أبلغ نظيره الأمريكي بأن سول ستراجع المساهمة المرحلية في مهمة مضيق هرمز. أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. طقس معتدل الحرارة اليوم في أغلب مناطق المملكة وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12 ظهراً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، مكملين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع دروس السيرة النبوية. السيدة خديجة تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام زي ما حكينا في المرة الماضية، وسيدنا علي لما شافهم بيصلوا سأل عن صلاتهم وآمن، والنبي الآن بده يدعو شخص جديد وفرد جديد إلى الإسلام، راح لأعز أصدقائه وأقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن من الرجال اللي آمن بدون أدنى أو أضيق لحظة تردد، اللي كان أخص أصحاب النبي قبل البعثة وحتى بعد البعثة، سيدنا أبو بكر الصديق. النبي عليه الصلاة والسلام راح له لأنه عارف لمين رايح، بيعرف أمانته وأخلاقه وصدقه ومكانته في قلبه، وكمان سيدنا أبو بكر ترى بيعرف مين اللي قدامه، بيعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، بيعرف إنه أمانته وصدقه منعته من الكذب على الناس، فمن باب أولى أن لا يكذب على الله. وعشان هيك بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإسلام لأبو بكر الصديق سارع إلى تصديق النبي والإيمان به بدون أي تردد. النبي هاي الحادثة بالتحديد ما نسيها، بيقول ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم، يعني ما تباطأ، أسرع مباشرة حين دعوته ولا تردد فيه، يعني ما تردد في الإسلام. الآن أبو بكر أسلم صح؟ الأمر ما توقف هيك، شوف قديش سيدنا أبو بكر عظيم جدا، ومن عظمة سيدنا أبو بكر والإسلام لسه في بداياته. لحد الآن أبو بكر من الرجال فقط هو من أسلم، إحنا في بداية الدعوة. راح سيدنا أبو بكر غاب فجأة ورجع معه 5 مسلمين، بدلك على إحساسه بواجبه تجاه صاحبه، تجاه صديق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا أبو بكر ما اكتفى بموضوع إنه أسلم، خلص أنا أسلمت أنا هيك أموري تمام، لا، هو فكر بشو ممكن يقدم للدين وكيف ممكن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ممكن يخدم شريعته. فقال أنا سمعتي طيبة وأنا ثقة عند أصحابي، فراح مباشرة سيدنا أبو بكر ورجع بـ5، مش أي حدا، رجع بـ5 من العشرة المبشرين بالجنة، أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر. عد معي، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن أبي وقاص، 5، كل واحد منهم بأمة أسلموا على يد ثاني 2، سيدنا أبو بكر الصديق. هؤلاء 5 كانوا لاحقا من العشرة المبشرين بالجنة، دفعة كبيرة تتلقاها الدعوة. وشوف كمية التشجيع النفسي والحالة النفسية المرتفعة الآن للنبي عليه الصلاة والسلام لما واحد يروح يرجع معه 5، وإحنا لسه في بداية الدعوة، لسه في بداية الإعلان عن الإسلام. هذا الإشي بيخلينا نعرف ليش بعد سنين طويلة النبي عليه الصلاة والسلام بيوقف قدام الصحابة كلهم وبيقول ما لأحد عندنا يد إلا كفأناه. أي واحد قدم أي شيء للإسلام النبي كافأه، ما خلا أبا بكر. في واحد اسمه أبو بكر، هذا له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة، لأن الرحلة بدت بهذه الهمة، لأن الرحلة بدت بهذا السند، لأن السيرة بدأت بهذا الدعم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ولا في مشهد من المشاهد، في كل مرة لازم يكون في القصة حدا بجانب النبي، أول واحد بتلاقيه سيدنا أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام يوم خرج يتعبد هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وكان كانت هذه الطلعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة السرية، يعني ما حدا بيعرف بالإسلام، أعداد قليلة آمنت، بداية سمعة، في حدا بيدعي النبوة والناس بتحكي هذا أكيد مجنون، هذا أكيد ساحر، هذا أكيد، يعني الناس مش مصدق الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيمر على راعي غنم اسمه عبد الله بن مسعود، بطل من أبطال السيرة، ورح يصحبنا

0: في صحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيرعى غنم لعقبة ابن أبي معيط. هذا عقبة له دور في السيرة وإله دور في صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن للأسف دوره كان دور شر. أنت اليوم شو دورك؟ أنت اليوم في سيرة وصحبة وحياة ممتدة، شو دورك في الوجود اللي أنت عايش فيه؟ هل دورك المحوري شر؟ هل دورك المحوري خير؟ هل أنت بتأثر بشكل إيجابي؟ هل أنت زي سيدنا أبو بكر راح وجاب خمسة وإجا؟ وللحديت الآن بعد 1447 سنة بنحكي إنه سيدنا أبو بكر له يد لا يكافئه عليها إلا الله؟ ولا دورنا مثل دور عقبة بن أبي معيط؟ كان من أشد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ماشي بالصحراء وبيقول لأبو بكر تعال خلينا نشرب لبن من عند هذا الرجل، والنبي ما قصده اللبن، النبي له هدف أسمى. راح لراعي الغنم، كيفك يا راعي الغنم؟ قال له بدنا لبن. قال له هذا مش إلي وأنا مستأمن عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندك غنمة ما وقع عليها الفحل، يعني ما تجوزت فأكيد مش حامل فأكيد ما فيها لبن. قال له عندي، شو شأنك فيها؟ شو بدك فيها؟ قال له النبي اعطيني اياها انا بفرجيك. فجابها سيدنا عبد الله بن مسعود للنبي عليه الصلاه والسلام، فاخذ صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله يمسح على ضرعها. النبي بيمسح على ضرعها وضرعها بيمتلئ لبن، واخذ سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لك ايش هذا اللي قاعد بيصير؟ سيدنا ابو بكر خلص بيعرف انه هذا نبي، راح مباشره جاب صحن، هذا الصحن من الصخر يعني هيك صخره مقعره زي الصحن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحلب ويشرب، وسيدنا عبد الله مسعود بتفرج حتى يعني ذهل بيقول له ما هذا يا أخ العرب؟ إيش ليش اللي قاعد بشوفه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال له أنا نبي، وحدثه عن الإسلام. وكان ترى في ناس كثيرة في الجزيرة العربية ما كانت تعبد الأصنام، كانت على دين سيدنا إبراهيم، أصلا هي مش مقتنعة بعبادة الأصنام، لكن عندهم بقايا من عقيدة واعتقاد وما وصل إليهم من ديانة إبراهيم عليه السلام، عندهم كلام بيسمعوه من أهل الكتاب. فأسلم سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان هذا موقف عظيم من مواقف السيرة. من المشاهد العظيمة اللي يعني كثير قليل بنسمع عنها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان في رجل اسمه عمرو ابن عنبسة. هذا الرجل بيحكي عن حاله بيقول أنا ما كنت مقتنع بشيء اسمه عبادة الأصنام، كنت أستنكر عبادة الأصنام، ولما أنظر إلى حدا بيعبد الأصنام بعرف إنه في شيء غلط. هذا الدين ديني ودين آبائي ودين أجدادي، أنا مش مستريح له، أنا ليش أسجد لحجر؟ أنا أشكله وأنا أطينه وأنا بعمله على صورة إنسان أو حتى وثن. وثن يعني شو الفرق بين الصنم والوثن؟ الوثن هي الحجارة اللي مش مرسومة، ما بتكونش على هيئة كائن حي. أنا بجيب حجر وبسجد له لأنه بس عجبني وأستخيره وأستشيره، ولما أطلع سفر أقول له يا حجر أروح يمين ولا شمال؟ أبات اليوم ولا أمشي؟ فقال أنا هاي العقيدة هذا الاعتقاد كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء، فلما سمعت بمن يدعي النبوة في مكة في البدايات لسه الدعوة سرية، لكن هذا الرجل فطرته تنبض، بده إله يعبده، بده شيء لكن يدخل المخ. راح وبحث بيسأل حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام. قال له من أنت؟ قال محمد. قال وما تدعي؟ قال أني بعثت بالنبوة. قال وما النبوة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشرح له بالإسلام والتوحيد ولا إله إلا الله والخالق. قالوا إلى ما تدعو؟ شريعتك إيش بدك منه؟ قالوا صدق الحديث وصلة الرحم والأمانة وأن تترك الأوثان من دون الله. فلما الرجل سمع شيء مقتنع فيه بادر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سمع شيء متسق مع العقل متسق مع المنطق، فقال له أنا معك وأنا تحت إمرتك. قال له النبي لا لا لا لا لا، أنت بكفيك أنك تآمن، أنت الآن تأخذ حالك ومباشرة على ضيعتك وقريتك لا تضلك هون. يا رسول الله، قال له أنت شايف الوضع، إحنا متخبيين وما في إعلان، وإن أظهرنا الله وكثرنا وانتصرنا بعدين تعال. أما الآن لا، الآن أنا ما بعرضك للألم مشان مصلحتي. فبتمشي سنة وسنتين وبتمر 10 سنوات وبيجي سيدنا عمرو بن عنبسة لوين؟ للمدينة. النبي هاجر زمان عن سيدنا عمرو بن عنبسة، وبيفوت سيدنا عمرو على النبي عليه الصلاة والسلام على المسجد بيقول له يا محمد أتذكرني؟ تذكرني؟ قال له نعم، أنت أخو العرب اللي التقيته في مكة. وبيكمل حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هالموقف ما أعظمه، وشوف صدق الرجل. من جانب السيرة النبوية، من هذا المشهد، من صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل تمر على مشهد سيدنا أبو بكر وما تتأمل فيه ولا تعرف العبرة منه. مشهد العقل يعجز عن تخيل تفاصيله. سيدنا أبو بكر دعي إلى الإسلام فأسلم من دون تردد أو تلعثم، لكن سيدنا الصديق ما اكتفى بنجاة نفسه وقال لك خلاص ما هو أنا أسلمت وأنا أموري تمام. لا، راح شاف النبي عليه الصلاة والسلام إيش الأصناف اللي بده إياها، ورجع بمفاجأة غيرت مجرى التاريخ. رجع معاه 5، هذول 5 من أعظم الناس اللي عرفتهم البشرية، 5 من العشرة المبشرين بالجنة: سيدنا الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان. كل واحد، يعني لو جاء بواحد يكفيه، كل واحد منهم بشكل أمة. فكيف لما يجتمعوا كلهم في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ النبي بيقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. اليوم إذا كان هذا الفضل لشخص بهدي واحد بس بدله على الخير، يعني في رواية أخرى خير لك من الدنيا وما فيها، إنك تدل واحد على خير، إنك تذكر واحد بالصلاة، إنك تشوفه مسرف على نفسه، والله إنه محترم، والله إنه هذا الرجل أخلاقه كويسة، محترم مع الناس، يا أخي أديب ومحترم، يعني بتشوفه بتشوف راقي لكنه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. إذا أنت بس دليته على الله، بس ذكرته بالله، هذا الفعل خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها. فما بالك إذا اهتدى؟ ما بالك إذا كان من العشرة والمبشرين بالجنة هذول 5؟ فتخيل كيف رح يكون شكل ميزان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا الصديق من العبر اللي بناخدها منه صحبتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، عنده فلسفة في الحياة بتركز على ركائز متعددة. الأول إنك تكون جزء من الحل مش عبء. يعني سيدنا الصديق كان دايما يفكر كيف يدفع عجلة الإسلام للأمام. ما كان بيوم من الأيام حمل ثقيل بينتظر النبي يقول له روح يا أبو بكر تعال، بتعرف حدا ممكن يأسلم، تعرف حدا؟ لا، النبي كان عنده مبادرة ذاتية، مش بحاجة إلى توصية، مش بحاجة إلى أمر مباشر، مجرد ما بيعرف إنه هذا الشيء صح، هذا الشيء لازم ينعمل، هذا الشيء بيرضي ربنا، بيخدم النبي، بيفيد الشريعة، تتولد لديه الرغبة في التغيير، فبيبدأ العمل الشامل والعمل الفوري. وهنا يعني تكمن الأثر الحقيقي في معرفتنا للقصة. إحنا في صحبتنا للنبي يا جماعة الخير ما بدنا بس نحكي قصة، إحنا بدنا نشوف جزء من السيرة، جزء من صحبتنا للنبي، ونحاول نطبقه ويكون أثرنا. لما نسمع سيدنا أبو بكر راح وجاب 5 وإجا بدون ما النبي يحكي له، هاي القصة مش سهلة. كيف أطبقها في حياتي؟ لما يسمع الإنسان هذا الإشي ممكن يقول لك أنا بدي أروح أحكي للناس بالشارع مثلا تعالوا صلوا. لا، دورك ما بيقتصر على الوعظ والدعوة للصلاة والشعائر فقط، لا، مع أن الدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الله أمر عظيم وفرض من فرائض الدين لا غنى له، لكن أنت قد تكون مبادر بأنك تعلم إنسان حرفة، تعلمه مهنة يسترزق منها، تفتح إله باب ممكن يكون لقمة عيش، تسهل له أمر يمشي فيه، كل شيء بتفرج فيه عن مسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منك كعبادة. من فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله يريد منك إذا بدك تكون داخل مدرسة سيدنا أبو بكر تكون شخص إيجابي، إيجابي في بيتك، تغير الواقع اللي موجود في بيتك بقرار بسيط. في عادة سيئة، في صوت عالي بالبيت، في تكشير دائما في البيت، فيش كلام طيب في البيت. امتثالنا لدور سيدنا أبو بكر بالمبادرة إنك تبادر وترسم هاي الابتسامة، إنك تعيد روح الإيجابية للبيت بعد الخلافات، إنك تفكر بمشروع جديد ينقل الحال من حال إلى حال أحسن. ربنا سبحانه وتعالى بيحب منا إنه نعيش دور سيدنا أبو بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إنه هذا الدين، هذا الدين الحقيقي اللي بيثقل الموازين، إنك تترك أثر ممتد في حياة الناس زي ما فعل سيدنا أبو بكر الصديق، حتى جعل النبي في آخر أيامه يحكي للصحابة: ما لأحد عندنا يد، ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها. ما خلا أبو بكر صاحب المبادرة الأولى، صاحب الشرارة الأولى، السند الأول، إلا أبو بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. كن زي أبو بكر، مبادر نافع وصانع للأثر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: ويترك أثر،
6: ويترك أثر
5: مع الدكتور محمد العبادي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملين في رحلتنا وصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حكينا عن سيدنا أبو بكر وإسلامه، وقديش كان إسلامه دفعة قوية للإسلام، وقديش كان له دور مهم، لأنه راح ورجع بخمسة، مش أي خمسة، كل واحد فيهم أمة، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. بدنا نحكي عن بطلين مهمين جدا في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بدعو الناس لكن سرا، وعدد المسلمين بيزيد حتى وصل إلى 30 مسلم. اجتماعهم في مكان سري بدار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم هو صحابي اسمه عبد مناف ابن أسد، وهو كان سابع من أسلم من الرجال، وكانت داره قريبة من جبل الصفا، وهي الدار اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيها في بداية الإسلام. ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ومن آمن معه، حتى تكاملوا من 40 رجل في دار الأرقم، آخرهم إسلاما كان سيدنا عمر بن الخطاب. لما تكاملوا 40، بعدها بدأت الدعوة الجهرية، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يصدع بما يؤمر. الشاهد إنه سيدنا الأرقم كان واحد من الرجال اللي وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، واحتضن بيته المسلمين. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة اقتطع له قطعة أرض وبنى له عليها دارا صلى الله عليه وسلم. شوف كيف النبي ووفاء النبي. كان بيته مقر الصحابة، أي شخص عنده رغبة يتعلم من سيدنا النبي، أي شخص بده يسأل عن الإسلام، أي شخص حاب يتعرف على شيء جديد، يسمع شيء جديد أنزل، مباشرة يذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لكن في سرية تجنبا لإيذاء زعماء مكة. أسلم مع النبي سيدنا بلال، وكان من الضعفاء، وسيدنا عبد الله بن مسعود زي ما حكينا، وبقية 15 المبشرين بالجنة. وكان في شاب في مكة وهو أول أبطال حكايتنا اسمه مصعب بن عمير. هذا الشاب بيعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاب له أثر كبير في السيرة. كان شاب رقيق بيلبس الملابس الحضرمية. يعني إيش يعني؟ يعني بيلبس مستورد، بيلبس ماركات، ما بيلبسش من مكة، لا، بيشوف التجار إيش بيجيبوا وبيلبس أفضل شيء. بيتعطر لكن مش من عطر مكة، يعني ستايل في مكة معروف. مصعب بن عمير كان غير شكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت إلى سيدنا مصعب ويقول: ما رأيت أحسن لمة منه، ولا أرق ثيابا، ولا أنعم نعمة. لمة يعني تسريحة الشعر، يعني كان شعره طويل، وكان يهندز شعره ويرتب ملابسه، نعاله حضرمية يجيبها من برا. النبي بيقول: ما عمري شفت حدا مهتم بنفسه ولا بثيابه مثل مصعب. وبلغ سيدنا مصعب أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، فراح قعد معه وتكلم النبي معه. فسيدنا مصعب رق رقا شديدا، هيك بيقولوا، للإسلام ولدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولنفس النبي الجميلة اللي بيعرفها أصلا مصعب. فأسلم سيدنا مصعب بن عمير. هاي الشخصية لازم نحفظها، لأنها شخصية مهمة جدا، راح تمر معنا في صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، إلها أدوار كثيرة وأثر كبير جدا في الإسلام. الشخص الثاني اللي أسلم سيدنا أبو ذر الغفاري. سيدنا أبو ذر من قبيلة ضخمة جدا، من قبيلة غفار، كانت تسكن خارج مكة. وسيدنا أبو ذر كان موحد لا يعبد الأصنام، لكن بدو توجيه، مش عارف كيف يتوجه. فلما سمع إنه في بمكة رجل يدعو إلى الإسلام، طبعا زي ما قلنا كثير من الناس كانت تعرف أن الأصنام شيء ثانوي، الأصنام مش الشيء الأساسي. ربنا بيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهم عارفين أنه في إله بس مشركين بعبادة الأصنام. سيدنا أبو ذر ما كان مشرك، كان موحد لكن مش عارف كيف يعبد ربنا سبحانه وتعالى. كان يقرأ في الكتب الموجودة عند أهل الكتاب، وكان يعرف أنه هذا الزمان هو زمن بده يخرج فيه نبي من الأنبياء. فبيحكي عن نفسه سيدنا أبو ذر، بيقول سمعت عن رجل يتنبأ في مكة، يعني بيحكي عن نفسه أنه نبي. بيقول فذهبت إلى مكة، ولما دخلتها بالليل فتضعفت رجلا، يعني دورت على واحد إيش مبين عليه أنه مش من الكبراء، مش من الشخصيات اللي في مكة، ليش؟ حتى ما يضربني ولا يفضحني، لأنه أنا لي مقصد، ما بدي يعني أحرك الناس علي. فتضعفت رجلا، شاف واحد هيك مسكين، قال له أين الرجل الذي يدعي النبوة هون في مكة؟ فهذا الرجل صاح بأعلى صوته الصابئ الصابئ، يعني هذا اللي غير دينه، هذا اللي بيدور على دين جديد. فبيقول فالتم عليه إيش، فاجتمع عليه أهل مكة الموجودين وقاموا عليه بكل عظم وحجر، صاروا يضربوه بالعظام بالحجار، أي شيء مستعدين يجدونه أمامه بيضربوه، حتى كأني نصب أحمر، صرت زي كأني تمثال أحمر من الدم. قال فهربت منهم مثخا بالضرب، ونزلت في بئر زمزم، وقعوا لأنه في بئر زمزم. قال فمكثت 30 يوما ليس لي طعام إلا ماء زمزم، بيقول حتى تكسرت عكل بطني، يعني صار عنده انثناءات، شحوم زيادة في بطنه، حتى شفاه الله، مش قادر يطلع من البئر. بعد 30 يوم الله سبحانه وتعالى شفاه فطلع. فبيقول فخرجت في بليل، وكان في إيش، نساء بتطوف حول صنمين، واحد اسمه إيساف واحد اسمه نائلة، صنمين، واحد ذكر واحد أنثى. فمن كثر كره للأصنام بيقول أنكحا أحدهما للآخر، يلا جوزوهم، هذول إلهين جوزوهم لبعض، بيخلفوا لكم آلهة. فصاحت السيدتان الصابئ الصابئ، مع دخلة مين؟ مع دخلة النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر. سمعوا واحد صابئ، يعني في قصة، فدخلوا فإذا أبو ذر رضي الله عنه، قال له مين أنت؟ وشو قصتك؟ وليش تهزأ بإساف ونائلة؟ ليش تهزأ بهدول الصنمين؟ قال أنا من غفار، وغفار كان بينها وبين قريش معارك طاحنة، يعني اقتتال، لأنهم كانوا يتنافسوا على سيادة البيت. فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه موحد ويكره الأصنام، عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، وسألوا أن يسلم فأسلم. النبي بيقول له وين أنت كاين؟ يعني إحنا سمعنا عن رجل قبل فترة، وين 30 يوم هاي رحتها؟ بيقول له أنا ما كنت في مكان، كنت في هذا البئر، لما ضربت وتمضخت بدمائي سقطت في بئر. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إنها طعام طعم وشفاء سقم، يعني اللي بده يطعم منها بتكفيه بتشبعه، وهي كذلك شفاء من الأسقام، شفاء من الأمراض. وأسلم سيدنا أبو ذر الغفاري، وهو شخصية كمان جدا مهمة في رحلتنا مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش بنذكر هذول الصحابة على وجه الخصوص؟ لأنه إلهم عظيم أثر مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم سيدنا مصعب كان مبسوط جدا، لأنه سيدنا مصعب كان بيمثل طفرة في مكة، كان شخصية جميلة جدا، وكان شخصية أنيقة، كانت شخصية مترفة في أبهى صورة. ومن هون بنأخذ العبرة من قصة سيدنا مصعب بن عمير، مشهد بيأثر جدا، حياة استثنائية رفاهية. أنت عارف أنه سيدنا مصعب كان غني جدا، وكان مترف جدا، وكان مش لازم دين حتى يزداد، والله معطيه وسامة ومظهر، بيت جميل، كل شيء متاح أمامك، لكنه سخر هذا الشيء من أجل الله سبحانه وتعالى. اليوم لكل واحد جميل بيعتني في حاله، لكل واحد وسيم، لكل واحد بيلبس بدلة، لكل واحد بيته جميل، لكل واحد سيارته فارهة، أي شيء في ستايل حياته بيجذب العيون. اتذكر إنه هاي اختبار من الله. تعرف ليش؟ لأنك أنت بوسامتك وبأناقتك وبسيارتك وبلباسك تؤثر بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ ملتفت إلى سيدنا مصعب بيقول ما شفت حدا أحسن منه، لا في شعر ولا في حلة ولا في عطور، حتى نعله كان يتنعل النعال الحضرمية المستوردة الفاخرة، يعني كان بيعيش حياة الترف والدلال. في عبرتين منها، الأولى إنه لما الناس تشوفك هيك خلي الناس تتذكر الله سبحانه وتعالى، وتتذكر إنه هذا الرجل يعني يدل على الله، لأنك أنت تلفت الانتباه. الأمر الثاني إنه النعمة لازم تقودك إلى المحراب، النعمة لازم تقودك إلى الإسلام، لازم تقودك إلى الله، يعني النعمة لازم تذكرك بالمنعم. في صنفين من الناس، سيدنا مصعب بن عمير مدرسة، بيقولنا في صنف الله أغدق عليهم من فضله ومتعهم في الدنيا وتحركت قلوبهم مع ذلك إلى الامتنان إلى الله، الله أعطاك ما في بأس إنك تتنعم بنعم الله وتنفق على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك وتظهر نعمة الله عليك، لكن بنفس الوقت يجب أن تشعر بالامتنان والحياء من الله، هذا اللي بيخليك تتمسك أكثر بالله وتعبد أكثر الله. على العكس تماما، في ناس عندهم أموال والله منعم عليهم لكنهم انشغلوا بالنعمة عن المنعم. خلي المال، خلي الجاه، خلي الشكل، خلي الطبقة اللي انت منها، خلي الوظيفة اللي انت فيها أثر ينعكس في شخصية سيدنا مصعب بن عمير اللي تواضع للحق وتواضع لله. فانت بدك تتواضع للناس وتحكي لهم أنا مدرستي وإمامي في هاي المدرسة سيدنا مصعب بن عمير، خاصة لجماعة إيش؟ اللايف ستايل اللي بيملك حياة جذابة، والله بوقفتك الشخص اللي بيلبس لباس جذاب ولابس بدلة أنيقة وجدا مرتبة، الشخص اللي معاه سيارة كثير مرتبة والناس يتفرج عليها، بالله عليك أنت لما توقف على المسجد بسيارتك الفارهة والله أنك تدل الناس على الله. بيقول شوف هذا كيف بيصلي، بتجذب الناس وأنظارهم إلى المسجد. سيدنا مصعب بن عمير هيك جذب الناس، هيك كانت شخصيته، شخصيته كانت الشخصية المترفة. ومع ذلك لما دفن، لما نحكي لما استشهد، ما وجدوا شيء يكفنوا به، لأنه باع نفسه لله وجعل من هذا المظهر اللي الناس تتبعه من أجله لترند، أن الناس بتلحقني لأنه منظري كويس، لأنه وظيفتي ممتازة، لأنه منصبي عالي. تخيل المدير في الشركة ينزل على المصلى، تخيل المسؤول الوزير ينزل على المصلى، بتلاقي المصلى ثاني يوم عجب الناس. ليش؟ لأنه هذا محط شخص ستايله ممتاز. وهاي رسالة صامتة من سيدنا مصعب بن عمير. شو بتقول لك؟ بتقول لك ممكن تكون رائع أنيق ومستمتع بالدنيا ومع ذلك تكون قريب من الله وتقرب الناس من الله سبحانه وتعالى. مسؤوليتك اليوم تجاه النعمة إنك تشكر النعمة من أجل نفسك وصلاح آخرتك، وإنك تجعل الناس لا يفتتنون بها على وجه باطل، بل يتوجهون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتدل فيها الناس على الله زي سيدنا مصعب بن عمير اللي ظل يدافع عن النبي ويذب عن دينه وظل بكتف النبي حتى لقي الله شهيدا.
3: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12 ظهرا.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
10: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستدعي النائب مصطفى العماوي بناء على تصريحات منه عن ممارسات فساد ارتكبها نواب بمعرفة أو مساعدة حكومات ووزراء سابقين. وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يبلغ إجمالي خسائر الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز 12 مليون و800 ألف برميل يوميا منذ شباط. وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط 420 ألف برميل يوميا في 2026 بسبب حرب إيران. ترامب يقول إنه سيطلب من نظيره الصيني فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. اتحاد مصارف الإمارات يرفض مخاوف هروب رؤوس الأموال بسبب حرب إيران. 95 دينارا و50 قرشا سعر الذهب عياري 21 بالسوق المحلية اليوم.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في اربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستدعي النائب مصطفى العماوي للتأكد من تصريحاته عن ممارسات فساد ارتكبها نواب. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس. أمانة عمان تبدأ الخميس استقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونيا حتى 21 من أيار. 8 شهداء بينهم طفلان جراء 3 غارات جوية إسرائيلية على طريق سريع ساحلي في لبنان. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن البدء بإجراءات حل الكنيسة وفق مراسلة المملكة. روسيا تشن هجمات جوية عدة على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
6: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والاسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد، اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
7: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: عيني على عيني.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-3600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي وإنسان وإنفينيتي في الأردن.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستدعي النائب مصطفى العماوي للتأكد من تصريحاته عن ممارسات فساد ارتكبها نواب. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس. أمانة عمان تبدأ الخميس استقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونيا حتى 21 من أيار. 8 شهداء بينهم طفلان جراء 3 غارات جوية إسرائيلية على طريق سريع ساحلي في لبنان. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن البدء بإجراءات حل الكنيسة وفق مراسلة المملكة. روسيا تشن هجمات جوية عدة على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
6: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: كيف حالكم؟ أنا سامع نزات، مقدم برنامج بودكاست، بس اليوم حبيت أنقل تجربتي من البودكاست لتكون معاكم على الهواء. راح أكون معاكم ببرنامج كثير غريب وقصص مش كثير دائما بنسمعها. في ناس ما بتكون عارفة هاي القصص، وفي ناس بتكون عارفة هاي القصص، بس اليوم راح نكون بهذا البرنامج نسلط الضوء على ناس عندهم حكي كثير بس ما بيحكوا لكل حدا. اليوم أنا رجع لكم ببرنامج اسمه ناس من الظل، راح نختار كثير مواضيع ونحكي فيها. موضوع اليوم راح يكون مثير للجدل شوي، كثير ناس بتحب تعرفه، ما حدا عنده معلومات كثير عنه، دائما فقدينه. معي ضيفي الأول والحلقة الأولى راح يكون الأستاذ زيد. أستاذ زيد كيف حالك؟
1: والله ميت عام سنة، الحمد لله رب العالمين.
0: شو الأخبار؟
1: والله تمام نحمد الله.
0: احكي لي كيف كان مشوارك اليوم لعنا؟
1: والله مشوار تعب شوي بدك صحيح، هو يعني أزمة سير، لأنه أزمة سير
0: هي هي الأردن وعمان، هي كلها أزمات.
1: يعني شو بدك تسوي، بس إن الشرف يعني اللي نيجي لعندكم لهون ونحضر معكم.
0: والله أنا لي الشرف، والله أنا لي الشرف إني تعرفت عليك. سيد زيد، إحنا ببرنامجنا ناس من الظل عم نحكي بمواضيع غريبة، المواضيع الناس مش متعودة دائما تسمعها على الهواء أو على السوشيال ميديا، كثير دائما بصير في عنها حكي كثير، أيام بكون صدق وأيام بكون مو صدق. فحبينا إحنا بهذا البرنامج نكون إحنا المنبر لنكون نوصل الصورة الأوضح للناس
1: إن شاء الله. يسيدي
0: بحب البداية تعرف الناس عنك وتحكي لنا شو مهنتك.
1: طبعا زيد محسن بني نصر، سكان عجلون كفرنجي. مهنتي مزارع، والله يعني أنا يعني الوالد كان مزارع ومهنتي مزارع، كنت ظليت شغال مع المهنة اللي كان شغال بيها الوالد. شايف، والحمد لله رب العالمين.
0: اليوم أنت بتشتغل كمان بمهنة ثانوية اللي هي حفر القبور.
1: بشتغل أنا بمهنة حفر القبور طبعا لله تعالى طبعا. يعني أنا مثلا

0: صح يعني الناس تخفف من العبء على أهل الميت، يعني من الباب برنامج كهار فعلا بنصح يخففوا على أهل الميت.
1: طيب أنت بلشت أنه بمهنة أو بعمل حفر القبور كونك شعرت بالناس أنه مكلف عليهم هذا الشيء، فقررت تصير تعمل هاي. طيب بدي أسألك، وصف لي شعور أول مرة حفرت فيها قبر.
0: والله أنا كنت أطلع بالبداية، يعني ما تقول وأنا صغير أشوف عم إلي عمامي قرايبهم يحفروا بالقبور، شعور عادي طبعا، يعني مثل ما تقول الواحد ما يفكر ما يخاف، شعور عادي. فبال 89 على ما أعتقد توفت عمي لأبوي، ف يعني نزلت أول مرة وحفرت القبر، يعني حفرت قبر لحالي زي هيك، طبعا ضمن الموجودين عمامي قرايبي نشتغل بالقبر، فحفرت وتقن القبر صح. فمنها بلشت استمر، يعني اني احفر لاي واحد مثلا، سواء من قرايبي او من اي واحد، يعني يحكي معي تليفون والله بدي احفر قبر على طول، يعني ما اقول له لا.
1: طب اول يوم نمته بعد ما حفرت القبر كيف كان؟
0: امور عادية، قبر انسان مثلك مثله، يعني شو بده، يعني امور عادية طبعا.
1: طب وانت بتحفر بالقبر بتكون تحكي مع حالك بتفكر؟
0: اكيد الواحد بده يفكر، يعني انه هاي مثلا وانت تحفر بالقبر انه اخرة بنادم هون، ويعني الواحد يفكر.
1: اها طيب، في فرق اليوم من بين قبر الرجل عن قبر الامرأة؟
0: لا نفس الشيء طبعا،
1: نفس القبر. طيب بدي اسألك سؤال غريب شوي. عمرك وانت بتحفر قبر طلع لك حي او عقرب او شيئا من ما شابه؟
0: لا هذا ما في، كله زي هيك،
1: هاي خرافات.
0: هاي كله خرافات،
1: وانه يطلع نور من القبر
0: برضو هاي، هذا الله اعلم، هذا نور من القبر، هذا يمكن بعد ما تقبر الميت، والله اعلم. اما
1: انت بخلال
0: تجربتي وانا احفر، لا يعني وانا احفر انك تشوف، يعني انا بلاحظ شغله واحد اللي هي بتفرق، يعني صراحه بحس لما انا طبعا بشتغل بالفاس مثلا، بحس قبر المراه اهين شوي، يعني سهل بكون، سبحان الله، يعني هاي بلاحظها دائما، بلاحظ انه قبر المراه اهون من قبر الرجل، ما بعرف ليش.
1: سبحان الله،
0: هاي الملاحظه بلاحظها صحيح،
1: يعني دائما لما تحفر للمراه بكون اسلس.
0: بالضبط، يعني سهل، يعني ما تقول سهل.
1: طيب عمرك شفت اشي غريب بالقبر؟ وعمرك حكيت بهاي القصص للناس؟
0: مرة واحدة انا اثناء الدفن، واحد يعني اثناء الدفن شخص، احنا قاعدين يدفنوا بي قرايب وزي هيك، يا اخي نزلت حية، طلعت حية من السنس اللي فاتت على الشفن تاعه، يعني هاي قدامي صارت، وقلت لهم دشروها، قالوا الا نطلعها، شايف؟ طلعت رجعت فاتت بالسنسلة، يعني ما يعني هاي صارت قدامي،
1: طلعت حية من القبر.
0: منين طلعت ما بدريش، طلعت فاتت على شفن الرجل المتوفي، فاتت على الشفن تاعه.
1: لا اله الا الله. طيب في لحظة من اللحظات وانت بتحفر قبر او بيوم من الايام قررت انه انا خلص ما بدي احفر؟
0: لا دائما انا طبعا انا يعني نزلت مره منشور زي هيك انه وضع الناس بكون وضع المادي والناس مش مقتدره، حطيت رقم تليفوني وحكيت انه انا لله، اي واحد هاي رقم تليفوني وانا بعفر لله، وتواصل يعني بنفس ثاني يوم ما حطيت تواصلوا معي ناس وحفرت لهم، بس في عندنا ناس يعني عايشين يعني لا شغل ولا إشي بحفروا بالأجار زي هيك، فما حبيناش نقطع رزقهم برضو إحنا، يعني مو أنا دائما ما تقول بحفر، يعني أنا مرات بجيب شخص ثاني بخلو يحفر، حتى مرات بكون القبر بخصني فبجيب شخص ثاني على أساس يحفره، لأنه ما بي وظيفة، ما بي كذا، ما بي. فبرضو الناس عملوا زي جمعية، عندهم زي جمعية لموا مبلغ مصاري على أساس نعمل ما تقول نشتري بلوك وما بلوك وشغلات زي هيك، فبرضو أنا ما حبيت أقطع رزق الناس، يعني في ناس بتعمل الشغلة هاي اللي هو شرح

0: قلت لهم خلي المصاري معكم مش رايحين نعمل وخلي يعني زي ما بحكي رزق الناس عن الناس. سلامتك.
1: طيب أغرب حالة دفن حضرتها أنت؟
0: والله أغرب حالة دفن كان قرابة إلي يعني من أولاد عمومتي لزم. صار معه حادث عليه رحمة الله وقعد بيجي حوالي قريب السنة بالفراش. زرته مرة واحدة أنا ويعني كنت متأثر عليه زرته مرة واحدة. فلما توفى كنت أحفر بالقبر أنا يعني أنا عادة لما بدي أحفر القبر حاطم مخيلتي الشخص يعني شو طوله شو نصاحته شو الحجم فيعني بحفر القبر زي ما بقول عندي نظرة ثاقبة لنظرتي للشخص. فأنا أحفر بالقبر يجوا أولاد عمه بيحكوا لي أبو حسام المرحوم طويل وكشو طويل طويل طويل. فهاي الشغلة أثرت بي لما جبناه ونزلته بالقبر طلع القبر قصير فعلا يعني متمدد فترة مرضه فترة كان فاقد الوعي هو فعلا متمدد. فرجعت طلعت من القبر مرة ثانية رجعت ورجعت حفرت القبر ثماني طولت شوي. هاي من الشغلات النادرة اللي صارت معي. وشغلة ثانية وأنا أحفر برضو بقبر زي هيك فتح معي طرف قبر يعني بعرف إنه مثلا في قبر قديم أو لا يعني من ذرتي للفاس خلنا نحكي. فبحكي ابن عمي اللي بقول لي هذا قبر قلت له لا مش قبر قلت له بده يكون قبر بده يكون من هون لغاد يعني بعد بعد الحجر هذا لغاد. صار عندي فضول يعني وأنا أحفر بالقبر القبر طبعا قديم. فلما حفرت بتعرف القبر بيكون فيه شويه تراب بلشت اكشف بالتراب بيدي زي هيك ف من منطقه الراس ولا قصبات الرجلين موجوده مستحيل يعني راس وجرين لهون. صار عندي فضول اكثر اني اعرف شو. فلما كشفت ترابات ولا هم اثنين بنفس القبر يعني مقبره قديمه يعني هنا عندنا مقبره خلينا نقول مقبره كفرنجي مقبره قديمه حديثه. ولا اثنين قابلينهم بنفس القبر واحد حاطين راسه مشرق وواحد مغرب.
1: حلو. طيب عمرك رجعت وفتحته قبر بعد ما سكرته
0: بعد مثل ما تقول بعد 40 سنة؟ نعم فتحنا بعد 40 سنة.
1: ليش 40؟
0: يعني هو بيقولوا مثلا اذا واحد مثلا يكون موصي انه بده يندفن على ابوه على اخوه وكذا زي هيك فتحنا زي هيك يعني بعد 40 سنة نفتح مثلا ما تقول نحط شخص على أبوه.
1: يعني واحد بيكون متوفي
0: قبل 40 سنة مثلا مات ابن إله مثلا نفتح نحط عليه نفتح نفس القبر. نعم ونحط عليه.
1: هاي بتكون وصيته يعني
0: بكون موصي زي هيك
1: لا طب قبر هيك صار في قصة عليه وطريت تفتحه؟
0: لا أنا زي هيك عمر ما أفتح زي هيك.
1: ما عمرها صار لا. طيب عمرك لقيته سحر بالمقبرة وانت بتحفر؟
0: أنا لا.
1: غيرك؟
0: غيري في ناس ذكروا أنه لقوا زي هيك
1: يعني في سحر بالمقبرة.
0: في غيري لقوا.
1: طيب احكي لنا أغرب موقف مريت فيه.
0: والله نفس السلاف يعني أنا وأنا أحفر بأحد القبور في ابن عم إلي الأخري الله يرحمه توفى كان مليان شوي فبيحكي لي وسع القبر وخليني أعرف أقلب وخليني كذا وخليني نفس السلاف. وأنا أحفر فيه قبلي بحوالي 5 سنين بيوز 5 سنين متوفي شخص عندنا من البلد. فبتعرف فسعت القبر أنا وبدي أطوله شوي فتح معي القبر الثاني. لما فتح معي القبر الثاني والكفن بعده مثل ما هو يعني هذا كفنه مثل ما هو مديت ايدي عليه كأنك يعني شوف بعد بيوز 5 سنين او اكثر شوي كانه بعده نايم كأنك هسه دافنه بالقبر. يعني هاي الموقف صار قدام يعني انا اللي لاحظته مش انه صار قدام انا لاحظته. فبعدين جاء نسيبي سمع نسيبه بسألني بقول ابو حسام قلت له والله اني عسيته مديت يجي من منطقة رجلية. طبعا انا هذا موقف صار معي غريب يعني سبحان الله.
1: سبحان الله. أنا مبسوط بالحديث معك.
0: الله يكرمك.
1: والناس أكيد مبسوطة.
0: وأنا
1: بس بدنا نأخذ فاصل ونرجع نكمل معك الحديث
0: إن شاء الله.
1: شكرا
0: حبيبي.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أستاذ زيد، سمحنا تأخرنا عليك.
4: عادي، ولا تأخير ولا شيء
3: حبيبي. بدي أسألك، المقابر بالليل كيف؟
4: والله المقابر بالليل يعني قدك صحيح إلها وحشة، يعني لو ما بتفوت عليها يعني زي ما بقول فلن إلها وحشة، يعني اللي ما بكون قلبه قوي زي هيك ف إلا يخاف يعني.
3: أنت قلت لي عن قوة القلب، أنت من وين جبت قوة القلب هاي؟
4: والله هاي قوة القلب طبعا قضيناها احنا بتعرف زي ما بقولوا بالبطين بالعزب يعني الحمد لله رب العالمين من هيك شيء، يعني احنا صغار يعني كنا زي ما بقولوا خارج البلد، يعني نسكن خارج البلد، الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله.
3: بدي أسألك، عمره صار في خلاف على قبر وانتم بتدفنون؟ صار في شيء زي هيك؟
4: بصير الا يصير زي هيك، يعني يعني بصير خلاف، خلنا نقول لما بتتوفى المرأة بصيروا قرايبها مثلا حرام، من داري ايش ومن داري لحد يقرب ومن هالسواليف زي هيك، يعني انه غير المحرمين عليها. هو صحيح غير المحرمين عليها، ولكن في ناس يعني ما عندهاش خلفية للموضوع هذا. يعني انا مرة صار موقف قدامي، نزلوا واحد بالقبر، طبعا احنا من دل للناس مثلا لما بكون خاص لما بتكون حرمة مثلا انه سوي كذا قيم كذا حط هيك، فبقول له قبل المرة، قبل المرة، بقول له مقبله مقبله، اخر شيء بقول له ابن هطيح انت، المرة مش مقبله مبين يعني لما بتحط الواحد على القبلة، والا داير وجهها للشمال يعني عاكس، يعني اللي طاح عاكس وجهها للشمال مو لقبلة. فرجعت منه نزل ابنها وقلبها على جنبها اليمين، احنا بنحكي انه قبل حط الميت على جانبه اليمين، شايف؟
3: حلو.
4: إلا يصير خلاف يعني زي هيك أثناء الدفن.
3: طيب عمرك حفرت قبر بالليل؟
4: حفرت.
3: شو شعرت؟
4: يعني بتشعر بوحلة، يعني بدك صحيح خاصة يعني مثلا ما بكون معك حد، بتكون اثنين ثلاث زي هيك، بدور الواحد يتخيل، بدور يسولف مع حاله، بدور يعني ها إنه يعني إلا تشعر بوحلة.
3: حفرت قبر وكان ما في حدا من أهل الميت غير واحد أو اثنين؟
4: والله أنا حفرت بس يعني عن طريق ناس حفرنا قبل، يعني ما كان إلا أنا وأخرى اثنين، ما في حدا من أهل الميت نهائي.
3: شو السبب بكون؟
4: كانوا ملتهيين يعني فترة اللي توفت بي أنه كانوا بالمستشفى بعدهم، أساس أنه بتعرف تا يجهزوا الميت أنه يا ينزلوا على البيت يا متى يحطوه في الثلاجة، ما بتعرف كيف.
3: بتخاف من الموت أنت اليوم؟
4: لا، الموت ترى حتم هو على كل إنسان، شايف؟ موت الحمد لله رب العالمين. برضو قصة ثانية يعني أنا صارت معاي معانا بشكل عام، في ابن عم إن كان يظل يقعد على، ما تقول شوف القصة غريبة، يظل يقعد على هالحجر على المقبرة، يعني دائما يروح بعد العصر يقعد على هالحجر، يعني سبحان الله تقول إنه عارف حاله بده يموت. لو يصير ميت مثلا نحفر لميت يجي يقعد على هالحجر، هو قال اذا مت نحفروا لي هون، شوف كيف اذا مت تنحطوني بالحجر هذا. سبحان الله ما طولش توفى ومحل ما كان يقعد، يعني انا من ضمن انا حفرت القبر حفرنا له محل ما كان يقعد،
3: الله يرحمه.
4: الله يرحمه الله.
3: بدي اسالك عن الخرافات اللي بنسمعها عن المقابر، هل هاي الخرافات حقيقيه؟
4: على ما اعتقد لا، خرافات حقيقية ما أعتقدش يعني إنه في خرافة، يعني إنه إشي مثلا موجود خلينا نقول إشي بيخوف، بجوز زمان كان يعني مثلا زمان، أما يعني كانت المناطق بجوز مسكونة خلينا نقول من الجن والشغلات زي هيك، والمقابر ما كانش حد يفوتها، بس اليوم الناس كثرت.
3: عمر صار معك موقف زي هيك جن ومن الجن؟
4: والله أنا بالزمانات مش انه صار معي موقف جن وما جن. يعني كنا معزبين بمنطقة بعيدة زي هيك, فكانوا يسولفوا عن شغلات الله أعلم عاد هي صارت أو لا. فأنا صار عندي بدي أنك أطل هيك عن مالي أشوف زي صراصير, أطل مرتبان الملح أشوف صراصير. فرحمة الحج الله يرحمه روحني بالليل, والله روحني بالليل لعند طبعا شيخ بالدين بعالج بيعمل لك حجاب زي هيك. فعلا تامني بطلت أشوف, يعني كنت قلت لك أطلع المالي أشوف صراصير أطلع أي شيء. فالحمد لله رب العالمين. أما كجن ما جن
3: كل شيء صرت تشوفه صراصير.
4: كنت بالضبط كنت أطلع الشغلة هيك. كنا احنا معزبين خلينا نقول بخيمة زي هيك, فأطلع الخيمة أشوف قدامي صراصير. رحمتهم تقول هات مثلا نطيني شغلة فلاني, لما بدي أجيب شغلة فلاني أشوف كانوا صراصير. أقول لهم صراصير صراصير. يعني هاي صارت معي أنا.
3: طيب بدي أسألك, ليش الجن والسحر دائما مربوطين بالمقابر؟
4: والله هاي طبعا هاي بتكون عند ناس بجوز أعرف مني زي هيك, يعني ما عندي خلفية بيها زي هيك. أنا بجوز احنا سمعنا قصة قبل يومين وسمعتوا عنها بالمفرق زي هيك, انه واحد بدعي انه عنده انسانيه وكذا ومن داره شو كان بده يضع سحر بثم المتوفي.
3: نعم صحيح. هاي من يومين انتشرت.
4: من يومين انتشرت بالضبط. فهذا يعني المفروض انه يتقي الله زي هيك.
3: انتوا بتلاقوا هذا الاشي بالمقابر؟ يعني عمرك وانت لقيت اشي زي هيك؟ واذا لقيت شو كيف تتعامل معه؟
4: والله يعني انا الشباب اللي بيحفروا يعني بيحكوا بلاقوا شغلات زي هيك, بس انا يعني لقوهم.
3: يعني لقيته قبل
4: مقابر زي هيك لقوا شايف. يعني شو بدك تتعامل معه زي هيك؟ يعني بدك تلاقي لك اشي خلينا نقول سحر ما سحر, بجوز لو منك تكبه برا انه يبطل.
3: طيب بدي اسالك, بتشوف نظرة المجتمع لحضرتك كونك حفار قبور كيف؟
4: نظرتهم عادية طبعا. أنا يعني دائما بأخذ برأيي هم. طبعا أنا لما بكون زي ما حكيت لك, لما بكون موجود على القبور يعني أنا حتى بسؤال بقول سبحان الله الميت برتاح لما بكون موجود أنا. يعني أنا بعرف كيف أتعامل مع الجنازة خلينا نحكي. يعني أنا فيش جنازة بتصير عندنا بالبلد اللي أنا بنزل أنزل الميت, يعني بنزل الميت بقبله. يعني اللي ما بيعرفش بقعد شي ربع ساعة ثلث ساعة, أنا خلال خمس دقائق بكون نزل الميت مقبله وحاط شرح وحاطين وطالع. يعني
3: بسمع بالعادة إنه دائما الإنسان الصالح جنازته تكون بسرعة بسرعة.
4: بالضبط, في منه الحكي هذا. يعني إحنا عندنا جنازات يعني مثل لمح البصر, تطلع من الجامع, مجرد ما طلعت من الجامع بتكون سريع. زي ما بقولوا ده بكون صالح بصير يقول قدموني وصاحب الجنازة. فلا هيك بتكون مسرع. وفي جنازات بتكون يعني بتحسها, يعني لما بنكون زامين بتحسها مثل الجبل وانت شايلها, يعني فعلا بتحس بالثقل. وفي جنازات بتحسها خف الريشة.
3: سبحان الله.
4: بالضبط.
3: في صوت للمقابر؟ صوت للمقابر يعني بيطلع لهم صوت بالليل؟
4: لا ما في صوت زي هيك. ما صوت ما بطلع زي
3: يعني خرافة.
4: خرافات.
3: بتروح بتزور المقابر لما يكون ما عندك شغل بس تروح بتزورهم؟
4: بالأكد دائما. أنا والله دائما يعني رحمة أمي وأبوي دائما بالبال, يعني دائما بأذكر, يعني دائما ما بغيبوا عن ذهني. يعني أنا رحمة أبوي قاعد بيجي 8 شهور بالفراش وأنا خادم وأنا وإخواني طبعا, ورحمة أمي نفس السلافة, فما بغيبوا عن بالي ودائما بزورهم سواء ما عندي شغل أو ما عندي شغل بالقبور بزورهم. شايف.
3: طيب اليوم احنا بالاردن بتشوف نقبر او بندفن او بنحفر القبور على الطريقة او على الشريعة الاسلامية؟
4: نعم على الطريقة الاسلامية. يعني احنا القبر من قبل على الطريقة الاسلامية ومنحمم على الطريقة الاسلامية ومنكفن على الطريقة الاسلامية.
3: بس اليوم عم نشوف في بذخ او تبذر بموضوع القبر. عم نشوف في بنحط سيراميك, عم نشوف بنعمل له بيت. يعني هذا الاشي صحيح
4: بالضبط. في عندنا يعني احنا قبور برفعوا ما تقول زي ما تفضلت انت, برفعوا مدماكين ثلاث ورخام ومارخام. يعني ديننا نهى عن الشغلة هاي. يعني المفروض أنت قدر شبر مثلا لو حطيت مثلا حجر واحد حب واحد بنيت القبر جائز هي. كما زي ما تفضلت أنت نعم بذخ كثير يعني بجوز بكلفه فوق 500 دينار القبر بنيت القبر هذا حرام يعني برضو يعني الواحد لازم ما يبذر زي هيك وحرام حرام انك ترفع القبر اكثر من شبر زي ما بيقولوا
3: يعني هذا الشيء حرام ما
4: بالضبط يعني انت تيجي تعملك تبني على يعني اليوم ولا بكره القبر بده يزول مثلا يعني عندنا مقبره مثلا احنا من زمان هم يقولوا على اساس انه نسكرها بس ما في بديل قريب لها.
3: طب كيف تتعاملوا لما يكون المقبره فللت؟ كيف تتعاملوا انه كيف تزيدوا؟
4: والله
3: تدفنوا ناس فوق ناس بتصيروا؟
4: لا احنا عندنا لا يعني اذا قلت لك غير لا تكون واحد موصي واحد مثلا انه يوصي زي هيك. يعني انا رحمه عمي كان موصي بده يندفن على رحمه جدي فتحت عليه زي هيك وحطيته ونفس السلافي مرته حطيته على جدتي. يعني برضو هذا الموقف صار معي غريب لما فتحت على رحمة جدتي طبعا برضو كان لها تقريبا 42 سنة متوفية. فلما فتحنا القبر كيف المومياء يعني بديش أدور كيف المومياء طبعا الجلد ملزق عليها كان جلدتي حبتها ضعيفة شوي زي هيك فعظمها راكب على بعضه مو مفكوك بعد 42 سنة إلا الرقبة بس لأن الرقبة ضعيف العظم الرقبة مفكوكة والباقي يعني ما قدرت ما تقول أحطه بشي ثاني روح جبت له شفن ثاني ولفيته بشفن ورجعت نزلته مع مرت عم إلي.
3: طب لما يكون الإنسان هيك ما تحلى إيش بيكون؟
4: الله أعلم يعني زي ما بيحكوا إنه طبعا اختياريت قبل كلهم خلنا نقول مو مثل اليوم كان كلهم على البساطة زمان قبل يعني جد كلهم على البساطة لا في مثل اليوم لا خلنا نقول انترنت ولا كذا ولا تواصل اجتماعي ولا ولا ولا يعني ما بيعرفوا السواليف خلنا نقول إلا يعني كانوا ملتزمين فلهذا السبب بتلاقي يعني بيطول حتى يتحلل.
3: يعني الإنسان اللي بيطول لما يتحلل هذا بيكون إنسان تقي.
4: والله أكيد اللي يكون تقي نعم. برضو سألتني سؤال كيف إحنا يعني هسه بالوقت الحالي منعاني من لما نلاقي قبر يعني لما بده واحد يحكي معاي مثلا بده يعني باجي أنا بقعد مش مباشر والله بدي هون أحفر يعني بقعد شوي بدي يعني بطل خلينا نقول على الشاهد هذا شاهد هذا الشاهد هذا محاض هذا الشاهد محاض حتى أتمكن من مكان وأحفر قبر إني ألاقي مكان فاضي.
3: أها في ريحة للقبر؟
4: والله يعني صدقا في بعض قبور بطلع لها ريحة يعني وفي بعض قبور والله بطلع منها ريحة خلينا نقول طيبة يعني زي ريحة مسك يعني برضو في يعني الميت نفس الميت عليهم رحمة الله جميعا بتلاقيه لو منه بموت وجهه بفتح هيك يا أخي بزهي فعلا
3: يعني جد وجههم مفتح
4: يعني بكون مريض يعني أنا هذا ملاحظه بكون مريض ما تقول قاعد له فترة بالفراش فلما بتوفى فعلا بشرته بتفتح يعني أنا بعض ناس أقسم بالله تقول إنه نايم يعني بتيجي عليه بتقول مستحيل إنه هذا ميت يعني أنا هذا مواقف كثير شفت أكثر من يعني خاص كثير شفت زي هيك تعتبره نايم يعني بشوف تقول هذا نايم.
3: بتحافظ على السرية اللي بتكون موجودة؟
4: أكيد أكيد أكيد.
3: يعني بتقعد مع أهل الميت قبل ما تحفر القبر تسألهم أشياء؟
4: لا إنه تسألهم شيء ما بتسألش مثلا أنا إني بتحافظ على السرية مثلا إذا شفت
3: إذا شفت إشي
4: إذا شفت إشي بتحافظ عليه. أنا بالضبط يعني ما
3: حاسك مخبي إشي مش مصدق تحكي لنا إياه.
4: لا يا بدي أخبي إشي ليش يعني
3: يا طيب يعني احكي
4: اسال قصدي وانا بجاوب مثلا
3: انا بجاوب انا بسالك بس بحسك دام تختصر الاجابه تعطيني اياها مختصر ما بتحكي لي لا. تفاصيلها
4: كل السوالف يعني اللي بتصير كلها حكيناها وما بي اي شيء.
3: طيب هسه اذا صار وشفت إشي بقبر ما بتحكي لحدا غير لاهل الميت؟
4: بالضبط.
3: وايام ما بتحكي
4: يعني انا يعني صارت مثلا انه حكيت اجيت على قبر وحكيت مع قلت له هيك تعال ضبط القبر, يعني حكيت مع ابو المتوفي بالضبط, يعني ما حكيت مع حدا ثاني. يعني بتصير هي شغلات بدك مره تحافظ عليها انت, يعني ما
3: طب شو الاشياء الممكن تصير؟
4: يمكن انا بقول لك شو الاشياء اللي بتصير, راي يعني بتطلع رائحة كريهة بدك صحيح, يعني بجوز الميت بعد ما يموت مثل ما تقول بيومين ثلاثة ما تقدر تفوت على المقبرة من الريح,
3: الريحة القبر بتعب المقبرة
4: كلها. بالضبط أنا فوت مرة فكان متوفي جديد زي هيك, فحكيت مع أبوه قلت له هيك السلافي يعني إنه تعال ويجوز ربنا الله زبطه زي هيك, والله أعلم عاد شو القصة الريحة اللي طلعت. يعني
3: كيف بيزبطوه؟ يعني ايش بيساوي؟
4: بيرجع بحط عليه تراب, يعني بيرجع بيسكره مليح, هو يمكن مش مطين مليح او هو بتلاقي نفس, يعني انه
3: غريب. عن جد غريب. طيب اليوم بتحس انه مهنة حفار القبور راح تخلي ابنك يصير يعملها يشتغلها؟
4: لا, ما اليوم الناس كلها قاعدة بتتطور لقدام, يعني كلها بتدفع فلوس, يعني أنا يعني رحت على الزرقاء رحت على أربد كلها بتدفع حق القبر فلوس, البلدية طبعا مستلمة برا, البلدية مستلمة. أنت بتيجي مثلا زيها نقول مثلا بلدية الزرقاء تيجي أنت بتدفع 150 دينار أو مثلا 200 دينار ثمن القبر, هم متكفلين بالميت كامل. يعني ولا بالزم ولا إشي, هم بزم وبتدفن البلدية أو خلنا نقول جمعية. إحنا عندنا لا, إحنا عندنا عاداتنا بعدها لا, يعني مثلا بيحكوا مع زيد, زيد بيحفر القبر بيشاركوا أهل الميت كاملين مثلا بيشاركوا زي هيك, فإحنا بعدنا محافظين يعني التواصل الاجتماعي مع بعض يعني
3: حلو. راح نطلع هسه فاصل, بعديها لسه في كثير قصص راح نحكيها
4: ان شاء الله, يصير
3: شيء احلى ان شاء الله.
4: ان شاء الله
3: ان شاء الله نطلع فاصل ورجع لكم ان شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء, في ناس عايشه جنبنا كل يوم وجوه عاديه بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم اربعاء الساعه 3 عصرا مع سامع نزات.
1: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة, خلي صوتك يهز الملعب, اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون, أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: بطل انه الاشي يأثر فيك؟
1: اكيد بيأثر اكيد يعني.
0: بس كونك بتشوف كثير
1: كون الواحد بيشوف كثير بس يعني لما يعني عندنا احنا ايام بكون جناسين وثلاث زي هيك فالواحد بتأثر يعني بتأثر بدور يحسب السابق لشخصه هو مثلا انه انا يعني اخرته الواحد الموت واخرته كذا يعني بدور يعيد ذكرياته اكيد الواحد بتأثر.
0: عمر فكرت بقبرك؟
1: اكيد اكيد دائما يعني بتخيل بقبري ودائما بتخيل يعني هاي بدون مبالغه يعني دائما بهيئ قبري قدام يعني سبحان الله اني بقول اليوم ولا بكره يعني حتى وانا احفر زي هيك بقول معقول قبري يصير زي هيك معقول واحد يشتغل لي قبر زي ما بشتغل انا.
0: بتشوف ليوم انه مهنة حفار القبور راح تنتهي زي ما بنشوف كثير مهن اليوم عم تختفي؟
1: لا ما اعتقدش انه مستمر هاي شغلة الموت ما مستحيل انه ينتهي حفر القبور انه حفار القبور ينتهي بيوم وليلة اذا بدها تنتهي بجوز حتى تقوم الساعة مثلا لأن الموت مستمر يعني كل يوم فيه موت.
0: طيب اليوم انت شخص لما دفنته عن جد حسيت انه هذا الانسان كان اريح حالة دفنته؟
1: والدتي عليها رحمة الله
0: الله يرحمها
1: يعني دفنت اخوي دفنت ابوي بس اكثر اشي تأثرت على رحمة والدتي يعني صحيح.
0: طيب من غير عائلتك؟
1: من غير عائلتي برضو قرابة إلي يعني كنت يعني كان قريب مني قريب مني كثير فمرض يعني مرض بجوز مرض ما قعدت شي يومين سبحان الله فكان داخل المستشفى وطلع فمر من قدامي كنت شغال أنا راح يصلي المغرب كنت فاتح محل وراح يصلي المغرب هذا تأثرت عليه كثير الصحيح ليش ما قدرش يرجع الجامع فهو صلي صلاة العشاء انتهى أجله وتوفى هو صلي فحكى معاي أخوي ويحكي لي هيك هيك هذا الوحيد تأثرت فعلا تأثرت عليه بقول ول قبل شوي مر من قدامي ليش أنا لو بعرف إنه بدموت كان سلمت عليه مثلا كان ندهت له هاي شغلة غريبة وتأثرت بها هاي الصحيح.
0: عمرك حكيت مع القبور أو قبر؟
1: اكيد بتحكي زي هيك يعني اكيد الا تحكي لما يعني لما بتروح مثل ما تقول على القبور بدك تزور واحد اكيد الا تحكي.
0: مرتاح لفكره انك حتموت؟
1: والله هاي الواحد يعني ايام برتاح وايام ما برتاحش يعني هاي الا الواحد يخاف يعني بالاخير موت يعني هذا.
0: شو وجهة نظرك من موضوع الموت
1: من اي ناحيه؟
0: يعني انه الموت
1: موت موت إيش كبير يعني إيش كثير الموت يعني بدك صحيح الواحد مقصر هو مقصر ولا المفروض الواحد إنه يلتزم بكل إشي يلتزم شايف إحنا الصلاة بنصلي الحمد لله بنصلي ولكن يعني لازم الواحد يلتزم من جميعه بدك صحيح فدائما الواحد أكيد اللي يخاف من الموت ونظرته الموت يعني نظرة شاي.
0: في قبر من القبور وانت بتحفره خفت؟
1: صارت اكيد اكيد صارت معاي يعني انت تحفر بقبر زي هيك يعني تحس بخوفه الا تخاف اكيد.
0: شو كان هذا الاشي ليه صار شو القصة كانت هاي؟
1: يا اخي كنا نحفر بيه زي ما حكيت لك قبل كنا نحفر بيه بالليل وصار الواحد يتهيأ له هيك شغلات يعني حفرناه بالليل برمضان كانت برمضان فصار الواحد يتهيأ له شغلات زي هيك يعني تشوف شغلات يعني ما تتوقعهاش يعني دوه تتهيأ والله افرض انه فلان طلع لي افرض انه اشي طلع لي مثلا من هالقبور فإلا الواحد يخاف إلا يصير عنده رعبة من هاي الشغلة.
0: يعني وانت نايم تحلم فيهم؟
1: اكيد اكيد

0: اكيد انت نايم يعني ما تقول بجوز يصير معك موقف ترجع تحلم فيه، هاي ما عن هالشغله.
1: بتشوف انك او بتحس ندمان انك دخلت هالشغله؟
0: لا والله مش ندمان، يعني اني حفرت خط يعني هالمني هاي وحفرت قبور وشايف، فزي ما حكيت لك كله هذا اجر شايف، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله ربك بيقدرنا ونضل ناجر مع الناس يعني
1: ان شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: طيب اذا اليوم انت بدك تنصح الناس نصيحه، ايش ممكن تنصح؟
0: والله يعني انا بنصح الناس نصيحه، طبعا اليوم بالوقت الحالي يعني صار اهل الميت يعمل غدا، صار عبء على اهل الميت، فانا بنصح يعني الناس زي اللي بتضل بس مشان شغله الاكل وما اكل انها تخفف على اهل الميت وتخفف من عبء العبء على اهل المتوفي
1: ان شاء الله. اخر سؤال بدي اسالك اياه او ما قبل الاخير، عمرك حسيت بطاقه هيك كتمه اجت على صدرك وانت داخل على المقبره، طاقه غريبه؟
0: اكيد يعني ايام انا بدك صحيح يعني بحس يعني اشي كمت على صدري، اقول لك بحس قلبي بده يوقف، يعني كثير بكتم على صدري زي هيك.
1: عمرك اجيت تحفر قبر قلت ما بدي احفره هذا ما ودي اياه؟ شو القصة هاي؟
0: يعني يا اخي ما برتاحش، يعني انا صار معي زي هيك، في ناس مثلا حكوا معاي اني احفر له قبر زي هيك، ف يعني ما بدك صحيح ما ارتاحش، يعني خلص عندي مش مرتاح اني اروح احفر هالقبر هذا، فاحكي مع ناس ثاني واقول له احفروا بالاجار، يجيب له ناس بالاجار.
1: يعني انت بتحفر القبر حسب ما انت بترتاح له او ما بترتاح له؟
0: بالضبط. بجوز اني انا مثل ما تقول يعني الا الواحد مثل قلت لك يعني يشعر بشغله خوف إشي زي هيك، ف يعني انا عده مرات قلت لك حكوا معي ما ارتاحش، يعني خلص مش حاب اني اروح في القبر اليوم.
1: من شو بتخاف اليوم؟
0: والله بخاف من بني ادم بس، يعني ما يعني ما في إشي بخوف اليوم.
1: انت بني ادم اللي بتخاف منه بتقبر؟
0: ما هو يعني عدم مؤاخذة بتخاف من بني ادم الطيب مش اللي بتقبر مثلا انت شايف، يعني عدم مؤاخذة يعني ما حد بيقدر يعمل لك إشي الا بني ادم، ولا لا خلينا نقول مثلا واحد مثلا بوقعك مشكله واحد بوقعك بشيء الا بني ادم بس، يعني زي ما حكيت لك ما يعني الناس كثرت ما في إشي اللي يخوف اليوم.
1: صحيح.
0: الا هي شغله بقول لك يعني فوتك على المقبره مثلا بالليل او مثلا بدك تحفر قبر بالليل بخوف زي هيك، تشعر بخوف تشعر ب...
1: تدفن انتو بالليل قلت لي؟
0: بالليل مدفنه، يعني عندنا من 3 سنين جاي، ولا بالاول كانوا لا من 3 سنين جاي صرنا ندفن بالليل، يعني مثلا خلص صلاه المغرب صلاه العشاء ندفن بالليل.
1: يعني قبل 3 سنين كنت تدفنوا بس بالنهار؟
0: قبل 3 سنين كانت الناس تحط بالثلاجة وتخلي لثاني يوم
1: 100%. هسه صرتوا بعد من 3 سنين وجاي صرتوا تدفنوا بالليل؟
0: صار يدفنوا بالليل.
1: بحسب خبرتك يعني حفرت هون وحفرت هون، أنو كان أحسن أو أنو الأسلس
0: للحفر؟ بالنهار طبعا أكيد بالنهار أسلس،
1: بالليل عشان مقبرة موحش.
0: موحش أكيد موحش، يعني بدك تفوت بالليل مقبرة أكيد بدك تخاف بدك موحشة، يعني قلت لك أنا برمضان فوتت عليها السنة برمضان أول مرة فوتت لحالي، ولا الواحد بخاف بدك صحيح، يعني بصير عنده
1: سمعتك قلت أول مرة فوت لحالي، أنت بالعادة ما تفوت لحالك؟
0: لا أنا يعني وصلت قصدي وصلت على القبر، وصلت أنا عبين ما يجوا علي الناس فوتت لحالي أنا برمضان، قلنا خلنا نحفر برمضان تعرف الصيام ما صيام، قلنا خلنا نجهز القبر بالليل، هو الواحد صايم وفطار، فلما فتت تعرف أكيد إلا الواحد يخاف يصير عنده رعبة شوي.
1: صحيح. أنا انبسطت معك كثير أبو حسام،
0: وأنا أكثر والله،
1: يعني من حلقات البداية كانت معك رائعة جدا، حبيت هذه.
0: الله يبارك بيك ويكرمك إن شاء الله، تشرفنا بمعرفتك وتشرفنا باللقاء معكم وبالإذاعة الجميلة هاي.
1: الله يخزيك، الله يعزك يا رب. أنا بدي أحكي لك إنه هاي كاميرتك، بحب أحكي لك إنه معك دقيقة تحكي معاها إيش ما بدك، وصي لك قصة تعطيها للناس عبرة. هاي كاميرتك ومعك 60 ثانية بدأت هذا.
0: والله أنا وصيتي إنه الناس كلها ظل مستمرة مع بعض زي هيك، والناس تحترم بعض.

0: كيف ان شاء الله. وانا اسعد والله.
1: انا ادسلك اخر سؤال قبل ما تداروه، في جنب المقابر ولا ما في
0: جنب؟
1: جنب
0: المقابر قديم 100% كان يعني الناس
1: جديد. انا ودي هسه
0: والله جديد. الله اعلم عاد اذا في جن، الله اعلم. هو الجن بجوز اذا بده يكون جن من السحر. الناس يعني بالوقت الحالي الناس كلها يعني ربنا الله بتتعامل بالسحر بالمقابر.
1: يعني هسه الناس كلها تتعامل
0: بالضبط. هسه صار السحر كله بالمقابر.
1: حلو، هاي قصة كبيرة.
0: ما انا بقول لك يعني اذا بده يصير اي شيء من ورا، ما انا حكيت لك من ورا الناس، يعني من ورا انت حكيتني من ايش بتخاف، حكيت لك من بنادم، يعني من الشخص بخاف انا، مش اني بخاف مثلا.
1: الله يعيننا على بني ادم.
0: امين يا رب
1: العالمين. والواحد فعليا يخاف من بني ادم.
0: بالضبط.
1: انبسطت كثير بمعرفتك.
0: الله يكرمك.
1: الله يبارك فيك.
0: وانا اسعد والله.
1: الله يعزك. وهاي كانت حلقتنا اليوم معاكم. ان شاء الله يا رب حبيتونا، حبيتوا فكره البرنامج. وان شاء الله انا راح اطل عليكم بكل يوم اربعاء من الساعه 3 للساعه 4. انا سامي عنيزات وهذا ناس من الظل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشه جنبنا كل يوم، وجوه عاديه بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم اربعاء الساعه 3 عصرا مع سامي عنيزات، الرابعه عصرا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستدعي النائب مصطفى العماوي للتأكد من تصريحاته عن ممارسات فساد ارتكبها نواب. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس. أمانة عمان تبدأ الخميس استقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي إلكترونياً حتى 21 من أيار. 8 شهداء بينهم طفلان جراء 3 غارات جوية إسرائيلية على طريق سريع ساحلي في لبنان. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن البدء بإجراءات حل الكنيسة وفق مراسلة المملكة. روسيا تشن هجمات جوية عدة على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا أهلا وسهلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا، وأكيد حلقة جديدة بلشناها وبدأناها معاكم عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي، تحياتنا لكم جميعا، وإن شاء الله يا رب يكون يومكم فخم ومرتب مع يعني درجات حرارة شوب نوعا ما وفخمة ومرتبة. طبعا أكيد حبايب القلب مستمعينا الأعزاء بتتابعونا دائما ببرنامج روحت، وبكون مبسوط جدا بلقائكم على الهواء مباشرة على تردد 98.3، أو إنكم تشوفوني ويعني تشاهدوا كل برامجنا على الموبايل أبليكيشن الخاص فينا اللي هو راديو عين اف ام، وبرضو الاي بي ريسيفرز، أكثر من باقة من الباقات موجودة عليها عين اف ام، تقدروا إنكم من خلالها تتابعونا وتسمعونا، يعني تشوفونا فيديو وتشوفوا البث المباشر تبعنا. يا رب تكون أموركم تمام وتكون الأمور كلها 100%. بالرباب أعطم مني عليك، أكيد كويس الحمد لله من غير ما تقول لي كويس. أبو الحواري موجود معنا، يزن نغوي موجود معنا، كل هالشباب الطيبة فريق برنامجنا، ويعني أسرة عائلة عين اف ام اللي دائما تتمنى لكم يوم سعيد وترويحة سعيدة ضمن برنامج روحت.

0: يا حبايب القلب، لساتنا يعني مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. بس طمنونا كيف الصوت سامعينه، يعني في ناس بيقولي الصوت في إشي، بس طمنونا على موضوع الصوت، هيك صار تمام زبط، صوتنا واصل 100% كله تمام. هات خلينا نسمع أصلان شو بعث لنا. يلا
1: اللي سمعنا برنامج قبل برنامجك، الواحد خلص لازم يروح يعتكف في المسجد، لا يروح ولا يجي. افتح الله عمي سلام، الواحد خلص الموت، الموت عمي مصيبة، الله يرحمنا ويجيرنا.
0: الله يسعد قلبكم. تحياتنا لزميلنا سامع نزات وبرنامجه، يعني اللي شوي هيك غريب بتحسه، بتحس يعني مواضيع غريبة، أشياء غريبة. يعني أنا قال لي بده يعمل مقابلة مع

0: حبايبنا مستمعينا الأعزاء، طبعا اليوم يعني في عندنا موضوع أنا بدي أحكي فيه هذا الموضوع من زمان وكلنا بدنا نحكي فيه من زمان، يعني كلنا متلافين على الموضوع. على كل أحوال رح نحكي اليوم عن موضوع العزلة وقدي أنت قللت ناسك وقدي زي ما بيقولوها يعني اخترت العزلة أو صرت تقضي وقت أكثر مع نفسك ووقت أكثر يعني لحالك. خلينا هيك نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على رفع الأذان وبعدين رح نطلع على فاصل ونستكمل معاكم حلقتنا عبر إذاعة عين اف ام على الهواء مباشرة وعبر الموبايل أبليكيشن الخاص بإذاعتنا اللي هو راديو عين اف ام.
1: على الأربع روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

يا أهلا ويا سهلا ويا مرحبا بكل حبايبنا ومستمعينا الأعزاء اللي عم بسمعونا قاعدين على الهواء مباشرة. تحية لكم ومكملين معاكم على الهواء مباشرة بي أكيد برنامجنا برنامج روحت، وراح أبلش معاكم يعني من هلأ بالسؤال زي ما بيقولوها. خلينا هيك بالله نشوف إحنا هالأجيال اللي كبرت وهالشباب والجيل الثلاثينات والجيل التسعينات وجيل الثمانينات والأصغر منا والأكبر منا، هل أنت إنسان مع فكرة اعتزال الناس؟ وليه إحنا صرنا نحس إنه القعدة بالبيت يعني بتسوى مليون طلعة؟ ليه صرنا نحس يا أخي إنه إحنا ببعض الأحيان مش قادرين نشوف حدا، مش قادرين نحكي مع حدا، مش قادرين يا أخي يعني حدا يقعد يحكي معاك؟ بتقول بينك وبين حالك بعض الأحيان أنه يا رب أنك تخلص لأنك مش قادر. هي مش عشان أنه هو عاطل، عشان أنت بتحس ببعض الأحيان صار في عندك هيك نفور داخلي من الطلعات، من أنك تشوف حدا، من أنك كذا. وهذا الشعور بتحسه مش بس عندك لحالك، يعني هذا الشعور أنت بتحسه على مستوى عالي، حرفيا بتحسه على مستوى عالي، وكل وأغلب الناس حسينه. فشو رأيكم أنتوا؟ في حدا منكم جد بديش أحكي اختار العزلة بمعنى العزلة، فيش شيء اسمه عزلة، يعني بدناش نوصل للعزلة المرضية حرفيا، لكن هل خففت ناسك آخر فترة؟ وقد ايه خففت من ناسك بصراحة؟ وهل خفوا عندك الناس بحياتك ولا زادوا؟ وهل أنت إنسان كنت فعلا اجتماعي وبتحب تعرف ناس، تحب تتعرف على الناس، تروح وتيجي وكذا وإلى آخره، لكن حسيت حالك بمرحلة عمرية خلص عند نقطة معينة يعني لا أنا بحب أظل لحالي أكثر. أنا بعترف أنا كأسامة الجيثاوي إنسان أفضل آخر فترة، يعني آخر كم سنة، أني أكون موجود يعني لحالي وقاعد بالبيت، وبحب أقعد فترات لحالي يعني هيك أقعد دي ساعتين أصفن فيها لحالي، غير طبعا الصفنة اللي بتصفنها أنت بالسيارة وأنت واقف عباب الدار، هاي اللي تقريبا الصفنة تقريبا بنقدر نحكي بتاخد لها تقريبا يعني نص ساعة زمن، ربع ساعة، ممكن إذا كنت كثير مستعجل تكون عبارة عن خمس دقائق. فأحكوا لنا برضو بتصفنوا، يعني هيك بتحسوا بحاجة لوقت تكونوا مع حالكم، بتصفوا ذهنكم. الناس وجودها بالحياة هو شيء أفضل وبيخليك تستمتع بالحياة أكثر، ولا العزلة والابتعاد عن الناس هو اللي بيخليك تستمتع بالحياة أكثر؟

ضياء بس بدي توطي لي صوت السماعات من عندك شوي لو سمحت اخوي بعد اذنك سيدي. كمان كمان كمان كمان ايوه خلص هيك الامور 100%. طيب على كل الاحوال يلا خلينا نبلش معاكم ونشوف مشاركاتكم على الموضوع. انا شايف الكل متحمس على هذا الموضوع. هل انت شخص عن جد اعتزلت الناس، قللت ناسك، بطلت توثق في الناس زي اول بشكل عام؟ شو بالضبط يعني بموضوع العزلة هذا عن الناس والابتعاد عن الناس؟ ليه بتحس انه غالبيتنا، بديش احكي كلنا لاني انا ما بدي اطلق احكام مطلقة، لكن ليه بتحس يعني غالبية الناس لما توصل لعمر معين خلص بتفقد الشغف على انه يعمل علاقات اجتماعية او يعرف ناس او كذا؟ ما بعرف، انا من الناس اللي هيك بحس صراحة. هو غلط ولا هيك الكل ولا انا في عندي اشي غلط؟ ما بعرف.

اي الاطرش يعني بعت لي صوره لا يعني والله هاي القصص يعني اللي بتنكتب على الدنانير بعرف شو بكون بتهيأ للي بكتب على الدينار. المهم صديقنا لؤي الأطرش بعت لي صورة دينار، هذا الدينار مكتوب عليه يا رب اتجوز فادي ادعولي، ان شاء الله يا رب يعني تكوني اتجوزتي فادي او يعني امورك انت وفادي كويسين، وان شاء الله يا رب الله يجمع بينك وبين فادي على كل خير، ويا رب فادي يطلع زلمة قد حاله ويجي يتجوزك ويعني يطلع حدا منيح، الله يوفقك انت وفادي. تحياتنا لفادي ولا يعني اللي بدها تتجوز فادي. جد خطها بشبه العصفور اللي على الشمال.

بعدين معلم مش على جهة واحدة عمليتها على الجهتين هون كمان على الجهة الثانية يا رب أتزوج فادي ادعولي. احنا مرة ثانية برضو لأنك كتبيتها على الجهة الثانية بنقول لك يا رب الله يزوجك فادي أو تكون تحققت يعني دعوتك اللي كتبتيها على الدينار, لأنه ممكن هاي الدينار يعني تاريخ إصدارها قديم, فممكن هلأ تكوني أنت حرم فادي المصون. فإذا بتسمعينا والدينار بتخصك وحب نرجع لك إياها يا مع أخونا لؤي الأطرش, يعني اللي حابة تسترجع الدينار اللي كتبت عليه يا رب أتزوج فادي, إحنا إن شاء الله يعني بنقدر نرجعها, ما فيش أي مشكلة نتكفل فيها من عند أخونا لؤي الأطرش. بس أنت متخيل الحب لوين مرات ممكن يوصل, لأنه هي كتبت على الدينار عارفة أنه راح يعني الدينار هذا ينمسك بأقل إشي 200-300-400 ألف إيد. فتخيل أنت من 200-300 ألف شافوا يعني هاي الدعوة, ويا سيدي 100 ألف قال يا رب تتجوزي فادي, فيعني بتكون كسبة دعاوي. فهي من هذا المبدأ يعني الله يجوزك فادي أو تكون يتجوزت فادي, أو يمكن تكون هي وفادي قاعدين في المحكمة بتطلق.

0: هاي رسالة من أخونا وسام ياسين.
1: وسام حبيبي مساء الخير.
0: هلا حبيب قلبي.
1: يعطيكم العافية جميعا.
0: هلا والله.
1: الجميل.
0: الله يسعد لي قلبك.
1: بالنسبة لموضوع اليوم بصراحة وأمانة الواحد مش موضوع إنه صار يحب العزلة. هو الموضوع كالتالي صار سيدي.
0: قولي.
1: واحد يعني كثير عشرنا ناس بمراحل حياتنا بالجامعة بالشغل بالطفولة في المدارس.
0: نعم.
1: تصفن حواليك وينهم؟
0: ما في حدا.
1: شو في مواقف اثبتت لك انه هاي الناس بتستاهل؟
0: صح.
1: ما في.
0: صح.
1: فبالاخير نادر. بتصفن وبتفهم انه الحياه ما لك غير بيتك عيلتك. صح. مرتك ابوك فقط لا غير، هم هذول اللي بيستحقوا انك انت تعيش عشانهم وتدير بالك عليهم وتحبهم. صحيح. وتحكي معهم.
0: صحيح.
1: غير هيك ما حد بيستاهل بصراحه للامانه. بعد عده تجارب بديش اقول لك ثقه ومش ثقه، لا الموضوع مش هيك، بس تجارب يعني عن
0: فيها خذلان،
1: عن تجارب عم بحكي لك انا.
0: يسعد مساك. يعني شوف انا احكي لك الله يسعد قلبك وسام، هو ما اتوقع في بني

يعني في ناس كمان نيتهم كويسة بقول حتى لو مش مشكلة يعني مضطر ولجأ لي حتى لو مش من زمان لو زمان مش حاكي معاي يعني. فهي بتصفي الواحد الثقة اتجاه الناس هي اللي بتحدد قديه ممكن انك تضلك واثق فيهم او انك تختار انك انت تنعزل مع نفسك يعني ببعض الاحيان. حبيبنا اخونا وسام يعطيك العافية.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: سهل خير أسامة.
0: هلا حبيبي. هلا أخوي علاء.
1: أنا وصلت لمرحلة مالي ومال الناس.
0: مالي ومال الناس.
1: شو دخلني؟ أنا ما عنديش طولة بال إني أناقش حدا وكذا، خلاص كل كلامك صح.
0: تمام.
1: لأنك توصل لقناعة إنه أنت إذا بدك تحكي مع الناس أو تتناقش مع الناس أو كذا ما حدا حيغير رأيه.
0: صح.
1: بالذات باللي بتعرفهم. يعني تصير بدك خلص إنه ما عندك طولة بال وبصير عندك خبرة بالحياة. خبرة بالحياة بتخليك تحكي قليل تعمل كثير.
0: 100% تحكي قليل وتعمل كثير. وترى يعني هذا مبدأ محترم في الحياة، انك تحكي قليل بس تشتغل كثير، تسمع كثير وتحكي قليل. انا من الناس، انتم تشوفوني لساني ما بسكت، يعني بس على الموضوع الهواء مرات انه جتاوي خلص صرت تعايد، ولا تعاجب بالموضوع من يوم مره، فهمنا النقطه اللي بدك توصلها. لكن قاعدني بين الناس صدقا، مش اني والله بستحي ولا بقدرش احكي قدام الناس، ولا طبعا اكيد لا يعني، لكن الفكره بانه انت بتطلع زي هيك بتقول لا انا بدي اسمع اكثر ما بدي احكي. انا هيك بحب بأي قاعدة أسمع من هذا، بعطي رأيي، بحكي، بشارك في النقاشات، بمسك النقاش ببعض الأحيان بحكي فيه كذا، بطول النقاش. لكن بتلاقيني في القعدات الناس حتى بتستغرب مني، أنا مالك ساكت أبو الجتاوي، متعودين عليك معلم على الإذاعة يعني تهرب وبتهداش. فلما أشوفك بقعدة قاعد وطبيعي وبتحكي مع هذا، ويعني عادي مش ضروري أكون طالع لك على الهواء عشان أثبت لك إني أنا جتاوي ولا إني أنا نفس الشخصية يعني. فأنا بختار نعم دائما، وأنا بنصح الناس يختاروا دائما يسمعوا أكثر ما يحكوا ويبدوا آرائهم. يسمعوا ويشتغلوا كثير ويجمعوا معلومات بيكون أفضل. نسمع هاي رسالة زميلنا عديف صافي بعت لنا إياها.
2: يعطيك العافية أسامة.
0: هلا سيدي.
2: أحس إن الموضوع له سببين، الأول متعلق بالأمور المالية، إنه الناس صارت تحسب حساب كل طلعة بدها مبلغ وقدره
0: مثلاً،
2: فتوفر هاي المبالغ. صح. والسبب الثاني اللي هو موضوع طبيعة عملنا، إحنا منداوم بغالبية الأردنيين من 8 إلى 4.
0: صح.
2: عندك أزمات بدك ساعة قبل وساعة بعد، فبتوصل صحيح. البيت مستنزف بشكل كامل، مستنزف من حيث طبيعة انه انت جسمك انهك خلال العمل
0: طبعاً.
2: اضافة انك حكيت كثير، ضغوطات العمل، هاي
0: التفاصيل،
2: فبتفضل تضلك بالبيت وتريح جسمك. ولهيك اغلب الناس بتشوف بتخلي طلعاتها بالعادة لنهاية الاسبوع
0: 100% عشان تحس حالها انها بتفضي بالها. حتى والله بينه وبينك اصلا نعم، الجانب المادي ترى بيأثر كثير على علاقاتك مع الناس، وبيأثر يعني. زمان انت مثلا كنت تروح وتيجي، والله الشباب بدهم يطلعوا ارقل وبدهم يطلعوا يتعشوا، يلا يعني شو مين فينا احنا شباب ما كان قبل ما نتجوز والقصص ما كان يعني بالأسبوع على الأقل يتعشى له 3-4 مرات برا، شاورما على برجر على مطعم على مشاوي من الجمرك يعني. زمان لما كنت أنت خلص هيك ملك نفسك، تحس حالك كل يعني بالأسبوع بتطلع لك 2-3 مرات. يزم أقول لك إن إن إن ما معك مصاري كنت تشغل السيارة تطلع تلفلف فيها وتأخذ لك سندويش أنت وصحابك، ولا تشرب لك قهوة ولا نسكافيه أنت وصحابك بالسيارة وتلفلف وتسمعوا أغاني. يعني هاي طلعات الطفر، مستحيل ما حدا فيكم طلع طلعات الطفر هاي. يعني 3 كاسات قهوة، 10 ليرات بنزين كلنا بنجمعها منها، بنكون 4 بنجمع التوتل وبنضل بها السيارة نلف ونشرب قهوة ونحكي ونسولف ونضلنا نسوق ونلفلف. هذا يعني كنت إذا أنت زهقان تعمل، وسلسة زلمة معمله وأنت متجوز، مش عشان مرتك راح تقلب عليك، لا لا لا، عشان ما معكاش مصاري تعمله. هاي الفرق، عشان ما معك مصاري تعمله. على كل الأحوال خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم. قللتوا ناسكم؟ صرتوا تميلوا للعزلة أكثر وللقعدة بالدار أكثر، ولا لساتكم اجتماعيين ويعني بتتحركوا بتروحوا بتيجوا زي ما كنتوا زمان؟ وليش اخترتوا أنه البيت أفضل وبتحسوا أنه البيت أفضل؟ ليش بتحسوا أنه تقليل الناس حتى اللي بعزوا علينا صرنا قليل ما نشوفهم هاي الأيام، وصرنا نشوف هذا انه هذا الاشي افضل، وهو مش زعلان مني ولا انا زعلان منه، بس احنا 2 تعبانين. فشو رايكم بالموضوع؟ يلا ابعثوا لنا.

0: تجاوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اهلا وسهلا بكل حبايبنا اللي معانا اللي عم بسمعونا واللي عم بيشاركوا معانا على رقم الواتساب 0784631. هذا هو رقمنا اللي بتقدروا تتواصلوا عليه مستمعينا الاعزاء. خلينا نشوف ارائكم بموضوعنا لليوم. هل انت من الاشخاص اللي قللت من الناس والعلاقات بحياتك؟ يلا وليش نسمع اخونا قتيبة شو بعث لنا. يلا
1: والله يسعد يا المساء.
0: هلا حبيبي
1: اوقاتك.
0: هلا والله.
1: والله موضوعك شوف يعني لازم الواحد يعطيه حقه، لكن انا ما بحبش اطول في المايك حتى ما يكون ممل لك وللسامع.
0: بالعكس حبيبي
1: القلب. لكن باختصار شديد ابو الجيتاوي، الواحد كان دائما يفضل يقعد مع الاصحاب والشباب ويطلع طلعات، لكن للاسف شو اللي خلاك تقلل؟
0: تمام، ما هي هاي الفكره.
1: طبعا السبب الرئيسي المواقف اللي شفتها من الشباب. المواقف هاي، الصدمات اللي شفتها من الشباب، انه قلت انه انا وين كنت اضيع وقتي، وين كنت اضيع اقول لك ما اكسر كلمة اهلي عشان اطلع معه.
0: صح.
1: وبالتالي هذا الانسان
0: طلع بستهاش اصلا.
1: يطلع مع المدة الزمنية ساقط.
0: صح.
1: اليم بين قوسين، يعني بالأحرى من المواقف والصدمات اللي شفناها من الناس، فالواحد عاف الشباب هيك أصفى وأريح للرأس.
0: نعم.
1: الآن عنده الواحد يشرب كاسة شاي مع الحج، أقول لك بعد. صح. الشغل بعد ما الواحد يروح من الشغل يشرب،
0: والله بفضي بفضي باله،
1: يشرب كاسة شاي تسوى الدنيا كلها.
0: والله
1: لأنه اللي يطلع مثل إن الجنة من دون الناس ما بتنداس، بحب أقول له روح أسكن بالجنة أنت والناس لحالك، أنا مسامحك فيها
0: أنا مسامحك بالناس.
1: فلا لا لا
0: الله يا رب يجيب لنا الجنة.
1: ثاني شيء اللي هو ظروف الحياة.
0: صح.
1: ظروف الحياة برضو بطل واحد فاضي يعني.
0: 100%
1: تطور اكثر
0: حبيبنا. الله يسعد لي قلبك، يا هلا ويا مرحبا، يسعد لي قلبك ابو الجيتاوي. قلل ناسك مرتاح راسك، الكل ببعث لنا هذا المثل قاعد. بس والله انت وبرنامجك فوق الراس. اخوك المحب صلاح الحايك، الله يسعد قلبك اخونا صلاح. اعتبرني انا اللي كاتب، رجع لي اياها ماشي اوكي. الله يسعد قلبك.

0: من أخونا أحمد الترك بيقول في النهاية مرجوعك يعني لدائرتك الصغيرة القريبة، باقي الدوائر البعيدة هاي كلها بتكون مرحلية ومرتبطة بيعني حاجة، سواء هاي الحاجة إلك أو للطرف الثاني، يعني مرجوعك بالنهاية لوين؟ للعيلة. حلو، يعني كنا ندرك هاي الأشياء وإحنا لساتنا شباب مراهقين وكل واحد راكب راسه ومش عاجبه اللي قاعد بنحكاله. نسمع أصلان شو بعث لنا.
1: أخوي الجيتاوي الفخم،
0: هلا سيدي،
1: ويسعد المساء.
0: مش أصلان، عفوا، لا لا لا،
1: الطيب،
0: الله يسعد الطرمية. قلبك حبيب القلب.
1: أخوي الجيتاوي، العزلة هي دواء الروح.
0: العزلة هي دواء الروح.
1: الأيام اللي احنا فيها هاي والله هي الإشي المطلوب. العزلة
0: صح،
1: لأنه صراحة إذا بتختلط مع البشر هاي يعني كل واحد تختلط معه إلا تتعرض لموقف، فليش لا خليك لحالك أحلالك.
0: أنت قربت تضرب، قربت تضرب، قربت تضرب. قاعد على السنسور وبشارك. الله يقويك سيدي. شوف أحكي لك والله كمان صدقا، أنا ما بقدر أنكر أنه لسه في خير ترى بمجتمعنا، ولسه في خير فينا، ولسه في خير في الكثير من الناس، يعني بتلاقي الخير موجود. والله بلدنا عمرها ما بيخلص منها الخير. أتذكر أنه إحنا دائما بالأردن، ويا الله يا الله يا الله شو بنبسط على إخواننا العرب اللي بيجوا بزور الأردن، لما تكون ردة فعلهم لما يتعاملوا مع شعبنا ويتعاملوا مع الناس ويزوروا بلادنا، قديه بتعلقوا فيها وقديه بيرجعوا لها وقديه. يعني شفت فيديو عملت له ريبوست أنا مبارح، يعني شخص عماني وشخص ثاني من إخواننا من الخليج، يعني فقاعدين ببرنامج بيحكوا عن تجربتهم لزيارة الأردن، بقول لك الأردن غير عن أي دولة أنا زرتها. الأردن إذا بتزورها مستحيل ما ترجع لها، في سحر أو في إشي بخليك ترجع لهذا المكان، ترجع لناسه. ولفت نظرنا لشغلة، بيقول أنا يعني دائما بشوف فيه كرم، والشعب الأردني يتميز بالكرم ويتميز في أنه يعني راعي فزعة، إذا بصير معك مشكلة، إذا بتنقطع، إذا شو مكان، بتلاقي فيه يا زلمة 100 واحد بقول لك مشان الله أفزع لك، يعني اليوم لا سمح الله يصير هسا مشكلة ولا كذا، وأنا مثلا هون بالإذاعة وأقول والله يا أخوان افزعونا، والله مش قادر أنا أترك الاستوديو، بلاقي 50 واحد يقول لك أبو جتابة والله ابشر إحنا جاهزين. هاي هي بعاداتنا وتقاليدنا والأشياء اللي إحنا تربينا عليها، ترباية تربينا على الكرم، وترباية تربينا على الفزعة، وترباية تربينا على أنه إحنا نوقف مع الناس. فيعني كانوا بيحكوا شغلة، بيحكوا على الرغم من كل هاي الأشياء، لفت نظرهم كمان شغلة بأنه الأطفال في الأردن عندهم شهامة. كيف يعني؟ لأن أول ما بشوفك الطفل بسألك هيك، بقول لك خليجي، بسألك من وين أنت؟ إذا مثلا كنت من أي دولة خليجية فلازم يحكي لك عنها معلومة، وأنه هو بحب شعبها وكذا وإلى آخره. وحتى الطفل الصغير قبل الكبير في الأردن بصر عليك بأنك على الأقل تشرب فنجان قهوة أو كاسة شاي، أو أنك تفطر عنده أو تتغدى عنده. فبقول لك حتى الأطفال قبل الكبار، اللي لفت نظرنا بالأردن أنه نفس الأطفال الصغار، وهذا ما شفناه بأي دولة عربية، بيطلع من باب الدار إذا تعرف عليك أو حكى معك، مجرد صار في بينك وبينه حكي بالمحافظات، هذا الحكي وخصوصا محافظات الشمال أيضا والجنوب وويما في سياحة، بقول لك احنا لفينا الاردن ما فيش يعني قريه محافظه اشي دخلناه الا تلاقي هالولاد صغار جايين، كيفك كذا، بدكم شيء، كاسه شاي، تفضلوا علينا كذا الى اخره. فيعني هذا الاشي رائع، وهذا الاشي بخليك يعني تآمن انه بلدنا فيها خير. لان احنا اليوم وظيفتنا زي ما بنحط الضوء على الاشياء السلبيه وبنحكي بالاسف الفضائح اللي عم نسمعها واللي تم تداولها خلال الايام الماضيه، والواحد بينه وبينكم بتصيبه حالة يعني هيك اكتئاب، انه ليش هيك مجتمعنا يا زلمة، والله الواحد صار يخاف من الناس، والله الواحد بطل يوثق باللي يعني ساكن جنبه، والله الواحد بطل يوثق بقرايبه، والله يعني صار موضوع الثقة والخوف من الناس انه في جد في ناس مخبية بقشورها. لكن يا جماعة هذا لا يعني انه بلدنا وشعبنا ومجتمعنا اصيل وطيب ويعني بعمومه كويس ومحترم ويعني وبحب الاصول وعنده الكرم والشهامه والغيره ويعني وكل شيء احنا المفروض احنا تربينا عليه وبنعرفه. فما نتطلع على اللي بصير معانا بالبشاعه انها تبشع لنا حتى وطننا. وبرجع وبكرر، احنا تقريبا يعني 11 مليون ل 12 مليون موجودين في الأردن، فيعني تخيل هذا الرقم قد ايه كبير. يعني انت المليون يعني رقم كثير كبير، ما بالك ب 12 مليون واحنا نعتبر عدد سكان صغير بالنسبه لباقي الدول العربيه الشقيقه. لكن الفكره انه هذا العدد الضخم من الناس اكيد حيطلع منه المحترم والمتعلم والمؤمن واللي بخاف الله، وراح يطلع منه النصاب والكذاب والقذر والمعتدي والمتحرش والمغتصب والبيدوفيلي و و و الى اخره. فدائما اليوم احنا ما بدنا اليوم نعيش بالمدينة الفاضلة، ومش طالبين نعيش بالمدينة الفاضلة، لكن طالبين يكون في أشياء تشدد الرقابة وتحد من هذول المريضين نفسيا بأنهم يتغلغلوا بمجتمعنا، ونسمع فيهم ونشوف فضايحهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الأردن لسه بخير وفيها ناس بخير، وأغلب ناسها كويسين ومناح ويعني ما شاء الله عليهم. هذا الإشي ما بعكس إيش هو الشعب الأردني، وما بعكس أنه إحنا صحيح منعاني بمشاكل مجتمعية، ولكن لا يعكس بأنه خلص المجتمع انهار وكل إشي راح وكل المبادئ انهارت وكل المبادئ راحت. لا، إلى الآن في ناس متمسكة بمبادئها ومتمسكة بكل إشي، وهذول الناس ترى كثار ويمكن يكونوا الغالبية العظمى. لا تحكموا على المجتمع من خبر مش كويس أو من تصرف مش كويس. راح نطلع مع بعض مستمعين الأعزاء على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي روحات
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة بحضور ولي العهد. جلالة الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا، ويلفت إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح. الأردن يدين قيام وزير إسرائيلي متطرف باقتحام المسجد الأقصى ودعواته التحريضية لمواصلة الاقتحامات والممارسات الاستفزازية. الأردن يشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستدعي النائب مصطفى العماوي للتأكد من تصريحاته عن ممارسات فساد ارتكبها نواب. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية بجناية الاختلاس. ترامب يصل إلى الصين تمهيداً لقمة مع نظيره الصيني.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: أهلا لكم ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، يعني بعد فاصل رأس الساعة وساعتنا الثانية معاكم على الهواء مباشرة. عم نحكي بموضوع العزلة ويعني اختصار الناس، قد اختصرت ناس بحياتك؟ ليش؟ هل ستتفضل بأنك تكون لحالك أكثر؟ وليش بنختار هالأيام أن يكون أو نكون بعزلة أكثر من نكون اجتماعيين ومنشوف الناس وبنحكي معاهم؟ طبعا هذا الحكي لا ينطبق على الجميع، ممكن ناس يقول لك لا والله أنا صراحة بحب الناس، بطلع بتسلم على الناس، أموري تمام، مش مختار العزلة. لكن الغالبية بيقول لك لا، إنه والله إحنا يا عمي مختارين العزلة، خلص ما ما ما بدنا. خلينا نسمع مشاركاتكم. يلا ابو الجيتاوي، سلام اخوي، احلى اشي العزله طبعا بالوقت هذا، يعني وانت رن وابشر يا اخوي، اي وقت جاهز تؤمر. الله يسعد لي قلبك حبيبي القلب، هلا والله. واحنا نقول ماما ما نقدر نسمع هاي الرساله.
1: الله يسعد مساك يا رب، اي زمان ومدي والله ما راسلتك.
0: بسيطة سيدي،
1: بس والله دائما بسمع لك يا
0: أخوي. حبيبي أخوي صدام، الله يسعد لي مساك يا باشا، يا هلا ويا مرحبا، إن شاء الله تكون بخير. ويعني أبو الجتاوي مساء الخير حبيب القلب. يمكن بالوقت هذا العزلة منيحة، لأنه يمكن صارت المصلحة أبدأ من الصحبة، صاحبة والدتي ويا محلى هيك صحبة، مش كثير فاهم آخر إشي. تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.

قولي صاحبة والدتي ويا محلى هيك صحبة. أوكي إنه أنت يعني صارت صديق الصديق المقرب لك هي والدتك، الله يخلي لك إياها حبيب القلب، الله يخلي لك إياها. تحياتنا لك أخونا المحترم تميم الحنيطي، يا هلا ويا مرحبا، خلي لك الوالدة ويطول لك.

0: مازلو في فرق بين تقييد الحرية. هون في فرق عند المخ. يعني اليوم ماشي أنا بختار العزلة, بس أنا عندي الحرية إنه أنا مثلا لما بدي أجي يوم أطلع والله وأغير روتين وزهقت وأنا قاعد لحالي وصافن وبفكر وكذا, لازم أطلع أغير جو. مرات بجبر حالي إني أنا أطلع عشان لازم أحكي مع الناس وأطلع وأشوف أصحابي وكذا, عشان أنت نفسيتك وتتحسن وتحكي وتتسلى وتغير جو. كلياتنا بحاجة لهذا, لتغيير الجو هذا, ولو قاعد مرة مرتين مع صاحب لإلك أو طلعة أو إلى آخره, ما اختلفناش على هذا الحكي. لكن لا يتم تقييد حريتي. هلا اللي موجود عند المساجين الله يفرج عليهم ان شاء الله ويأخذ عقوبتهم اللي بيستاهلوها, بس بعديها يفرج عليهم. هو عزلة, تقييد حرية, حتى معاملة ممكن تكون مرات بعض الأحيان مش بزيادة. غير هيك أنت بتشارك مع مجموعة كبيرة من الناس, ما لك مساحة داخل هذا المكان. يعني اليوم تقييد للحرية لأبعد الحدود داخل السجن. فإحنا اليوم نحكيش عن تقييد الحرية, بس برضو ممكن يعني, وهي العزلة الدائمة مش إشي كويس, مشان إحنا كمان نأكد على هاي المعلومة اللي أنت بتحكي فيها. تفضل
1: كمل. زي ما بيحكوا يعني الجنة بلا ناس ما بتنداس. وطبيعة الناس معك أصلا بتكون مبنية على طبيعتك معهم
0: ومعاملتك معهم
1: هم. فإذا كنت كويس أكيد راح تكون محبوب,
0: صح,
1: وراح تكون مبسوط باختلاطك مع الناس. لكن إذا كنت غير هيك راح يكون الطبيعي البشر معك غير هيك, فتصير تفضل العزلة.
0: خلاص
1: طبعا وجهة نظري ما بعرف.
0: لا أكيد طبعا احنا بنحترمها سيدي, تحتمل دائما حتى وجهات النظر. الله يسعد قلبك أبو وسام, حتى اللي أنا بحكيه كوجهات نظر شخصية تحتمل أيضا الصواب والخطأ, الله يسعد قلبك. لكن بالعكس في جزء من اللي أنت بتحكيه يعني صحيح, بأنه اليوم برضو كمان ليل الواحد ممكن يكون صار في عنده جد عقدة من الناس جميعا, فعشان هيك خلص اختار العزلة واختار أنه يضل موجود بعزلة. الله يبعدنا بس عن الاكتئاب والقصص هاي كلياتها. من قلب الصحراء نسمع هاي الرسالة.
2: جيت الله يسعد هالمساء.
0: هلا أخونا المحترم,
2: كيف حالك يا حبيبي؟ معاك من قلب الصحراء وأخوك محمد السرحان.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: والله يا صديقي إذا بقولوها ما نعرف شو أقول لك, بس اخترت. وأنا بالذات اللي زي اللي ما يقارب من 2004 الصحراوي. شفت إنه أريح وأحسن. نعم في ناس ما بتستاهل الثقة وفي ناس غير هيك وفي, بس زي ما كانوا يقولوها كباريتنا يقول لك زمان العب وحدك تيجي راضي.
0: تيجي راضي نعم.
2: فأنا مع إنه والله الاعتزال أحسن,
0: اعتزال الناس أفضل.
2: ومن قلب الصحراوي
0: يا أخوي. يا هلا ويا مرحبا حبيب قلبي, الله يعطيك العافية ويسعد قلبك. نسمع هاي الرسالة كمان.
3: أبو الجيتاوي.
0: هلا سيدي.
3: يسعد قلبك وكل أوقاتك.
0: هلا والله.
3: أخوك رافة العباد.
0: أهلا وسهلا أبو عباد.
3: جرى علي نص ساعة وأنا هيك غافي نايم, فصحيت زي المجنون. أول ما شغلت الراديو قبل ما أركب السيارة.
0: يا حبيبي يا حبيبي,
3: يسعد قلبك. كل احترام والتقدير لك.
0: الله يسعد قلبك
3: عزيز وغالي.
0: يا أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. وصح النوم سيدي, صح النوم. شكله مكوع له عجنبها الطريق أبو عباد. أبو الجتاوي حبيت أذكرك, عيد الأضحى زائد عيد الاستقلال زائد الوضع المادي يساوي يعني خلطة وطنية خطيرة. حبيبنا أبو الطراني, شوف أقول لك إحنا لو حتى طفرانين يعني, لا بالاستقلال والاحتفالات بنحتفل مش مشكلة, طفرانين تعبانين جوعانين يعني بنحتفل. حالتنا المادية يعني وسخطنا على الحكومة وعلى الحالة المادية يختلف تماما عن حبنا لوطننا ويعني تقديرنا لإنجازات وطننا وتقديرنا ليوم زي يوم الاستقلال. فبالنسبة لي أنا يعني عيد أضحى مع استقلال مع وضع مادي تعبان برضو حطلع بالسيارة وحط العلم واحتفل, يعني هذا استقلالنا. فالله يعز الأردن ويديم الأردن يا رب. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. أخونا سامر الصواف.
4: أبو الجتاوي الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيبي.
4: مبدئيا عشان موضوع العزلة من أخذها من أخوك, أنا زلمي قعدت في الغربة 7 سنين.
0: غربة 7 سنين.
4: أحليش لما تكون غاد خلص علاقاتك قليلة.
0: حلو.
4: ما بتعرفش ناس كثير, لدرجة أنا كنت أنزل إجازة لهون أنزعج ما شاء الله بيت عيلي.
0: تخيل قد ما هو متعود على الهدوء ومتعود يظل لحاله ومش عم بيحكي مع ناس كثير, ينزل إجازة ينزعج من ضجة العيلة. تخيل جد كيف واحد طبعا
4: فوق إخواني بنزلوا أولادهم كذا بتنجل
0: كركبة يعني.
4: وبعدين رجعت لهون اتضح لي أنه أنا زلمة عبارة عن مدج. بعرفش اسكت. بعرفش

0: ارتب الكلام انه يطلع هيك مزوج للشخص اللي قدامي،
1: طبعا منمق
0: اسلخ
1: او
0: وياه
1: مزوج
0: فيديو،
1: مية
0: الا
1: بالمية
0: هيك
1: طبعا.
0: بحس انه مش ما بيستلطفوني،
1: اها
0: بالذات حتى اخواني يعني عادي هيك بحس.
1: اها فاهم عليك.
0: لا والله العزلة مرتبة، تقلل ناسك كويس وتعرف مين الناس اللي تظلها معك، بيكون احسن واحسن.
1: 100% والله. هو شوف اقول لك شغلة بالنهاية، يعني طالما انت مقتنع انه اللي بقلبك على راس لسانك، ومقتنع انه انت اللي شايفه صح، وما بزعج الناس الثانيين، وما بتعدي عليهم او مثلا بهينهم بالحكي او كذا، ولكن انا انسان دغري خلص، يعني بدك تاخذ رايي بموضوع، يفضل انك ما تاخذ رايي بهذا الموضوع، لاني راح اكون صريح معك، ويمكن اذا كنت صريح معك تزعل مني، فعشان هيك ممكن بنزعجه او بزعله، لكن انا برايي انه انت خليك زي ما انت. وبقول للامانه يعني انا واحد من الناس حاليا يعني الكلام عندي شبه معدوم، والله العظيم انا كمان، والله العظيم اني يا اخوان والله ما بحكي غير في الشغل. وانا نفس الاشي زيك، يعني بعرف زوجتي بتسمعني ولا لا، بقول لي حتى في بصير مشاكل بيني وبين زوجتي انه احكي ليش ساكت، والله انا ببعض الاحيان كمان بتصير زي هيك، مالك احكي ليش ساكت، او انت بتكون يا اخي بتفكر مثلا ب 500 قصه وماسك التليفون. احنا هيك الشباب، هيك بشكل عام الشباب، انا اقنعت مرتي وفهمته، قلت احنا هيك الشباب بنكون مثلا قاعدين تمام على السوشيال ميديا بنقلب بس، والله العظيم يعني هيك بتكون ماسك التليفون ها بتقلب هيك، وهيك عامل انا هيك بكون قاعد على الكنباية وعامل زي هيك وقاعد بقلب، فهي انه تقعد ربع ساعه وساعه. انا ما بحكي لاني انا مش بس عم بح انا مش عم بحضر اصلا ريلز ولا عم ولا مركز باللي قدامي، بس هاي بحسها وسيله لانك انت خلص تفضي بالك وتفكر. بكون افكر ب 500 مليون قصه، ويعني نادر ما يكون بالريلات اشي بطلع لي يعني اخليني والله يجذب انتباهي او اخليني انتبه له. فمثلا زوجتي تكون قاعده جنبي بتقول لي طب خلاص حط التليفون وخلينا نحكي، يعني انا وياك يعني انا وياك ماسكين التليفون، انه حلو نحط التليفون نحكي شو صار معك في اليوم شو. فانا نفس الاشي ببعض الاحيان بكون في يعني هاي المناقرات البسيطه، انه ليش بضلك ساكت، ليش صار لك فتره ساكت وما بتحكي كثير، ليش بطلت تمزح زي اول، مش تمزح زي اول انه بطلت مفرفش زي اول وكذا والى اخره. فاقول لها يا زوجتي وصديقتي العزيزه، احنا رجال نتعرض لتقلبات مزاجية الله بيعلم فيها، والرجل عنده خصوصا اللي بيكون في عنده مثلا ضغوطات وكذا، وهذا الحكي بيشملنا كلياتنا مش بس انا لحالي، يعني نوعا ما خلص بصير ينرفز من كل اشي، ببطل يتحمل يسمع مثلا حكي لمدة طويلة، بيحاول يظل ساكت بس عشان يفكر يرتب اموره. فاحنا رجال بشكل عام لما ننضغط منحب نفصل، منحب بعض الأحيان نقعد لحالنا، منحب نسكت. خواتنا البنات بيعبروا عن القلق اللي عندهم أو عن الزعل اللي عندهم أو عن الهموم اللي عندهم بطريقة ثانية، ما بضلهم ساكتين وكذا، ما مثلا بيعالجوا بأنه مثلا تروح تطلع عند أهلها تتسلى، بتعالج مثلا هذا الأشياء اللي بتشغل بالها بأنها مثلا والله تروح تشوف صحباتها، تهتم ببنتها أكثر، تعمل إشي ببيتها، تغير شغلة معينة والله، ولا تعزل ولا كذا، بيفرغوا طاقتهم والطاقة السلبية تبعتهم بهاي الأشياء اللي هم بيحبوا يعملوها. هلا أنت اليوم كزلمة شو بتحب تعمل لما تنضغط ويكون في عليك مشاكل ويكون في عليك ويومك يكون مليان ويومك يكون يعني مش فايد زي ما بيقولوها اخواننا المصريين، بدك تروح على البيت انت بحاجة عن جد مع كل هاي الضغوطات اللي في الحياة، والله العظيم انت بحاجة لأقل اشي يمكن ساعة ونص ساعتين بس ليرجع شوي مخك يريح وتعرف ترجع تستوعب انك بالبيت وتتفاعل وتحكي وكذا. فبهدول الساعتين مرات يعني بتصير غريبة بالنسبة يعني لزوجتك انه ليه ساكت شو في مالك، لا خلص لا بفكر وكذا وهيك، طب ما انت قاعد على التليفون كيف بتفكر. بقولها احنا الشباب حتى لو قاعدين على التليفون ومنقلب بنكون بس هيك عادي بنقلب، او بنكون صافين بالتلفزيون وعاملين حالنا بنحضر بس بنكون بنفكر بإشي ثاني. فيعني احنا هيك الشباب نوعا ما، لما ننضغط بنحب نفصل نوعا ما. يعني تحياتنا لك اخوي سامر حبيب القلب، نطلع مع بعض على فاصل نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: المتاوحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

الريف الريف جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: نبني الملعب،
8: نبني اللاعب،
7: نبني الحلم.
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ورجعنا لكم حبايب القلب وما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، مستمرين معاكم وعم نسمع آرائكم بموضوع العزلة. وهل أنت من الناس اللي مع أنك أنت تخفف الناس وتوصل لمرحلة من الحياة يعني يكون في حواليك بس فقط أشخاص معينين معدودين؟ هل زهقتوا من الناس؟ زهقتوا من الحكي؟ زهقتوا من الخذلان؟ بدنا نسمع منكم، هاتوا خلينا نشوف. هل أنتوا مثلا بتحبوا العزلة؟ يلا سمعونا خلينا نشوف.
1: الله يسعد مساك يا همبكا ويسعد مساك.
0: هلا بدر، هلا بندر حبيبي،
1: هذا النشيط اللي معك ومسا الشباب كلهم المستمعين الاجمعين ان شاء الله ويجعل مساك خير. بالنسبه لموضوع العزله وان الواحد قطع وصار يعزل حاله، والله يا اخوي انا من اول يا همبكا هيك براسي مريح راسي، كثر الاختلاط ويجيب مشاكل ويجيب قال وقلنا مدري ايش، خلاص
0: صح
1: واحد اثنين عارفهم لا حد معين وخلصنا، كل واحد له حده له أموره له وضعه وخلص، غير هيك انسى
0: صح
1: وريح راسك اريح هيك. الله يسعد مساك.
0: وترى التكنولوجيا، الله يسعد قلبك حبيب القلب، ترى التكنولوجيا والتليفون شجع وساعد بانك انت تنفصل بطريقه كثير كبيره، يعني صار هو وسيله التسليه اللي انت بدي اقعد لحالي بس يا عمي مسكوني تليفوني. هذا كمان جزء من ادمان التليفون وادمان مواقع التواصل الاجتماعي اللي بخلينا نحس بهذا الاشي. يعني خلينا اليوم نكون شوي صريحين، الناس تغيرت، نعم الناس بطلنا كمان شوي يعني بطلنا نوثق فيها، نعم صحيح. من اللي بنسمعه بنصير نحاول خلص نضل مع احبائنا ومجتمعين حواليهم، واصلا ماديا كمان الواحد بطل في عنده اشي يساعد انه يضل اجتماعي ويروح ويجي. يعني اليوم انت لما بتكون انسان اجتماعي بدك تنعزم، بدك تعزم، بدك تطلع، بدك انت يكون هذا كمان حقه مصاري، مش على الاقل حقه بنزين، حتى لو مش يعني حتى لو معزوم مش دافع. بس اليوم العلاقات الاجتماعية لها ثمن، لها ثمن مصاري. في ناس بتدفعوا يعني بتدفعوا مئات الالاف على العلاقات الاجتماعية، بتعرف على فلان وبعزم فلان وبنعزمه هون وبتعرف على هذا وبعزمه، يعني بيكون بس عشان يعمل علاقات اجتماعية. في ناس شاطرين يعني اللي عنده موهبة الذكاء الاجتماعي ومعاه مصاري يعني بنجح بحياته وبعمل علاقات على مستويات كثير كبيرة. لكن في ناس، ومش كل الناس بتحمل هذا الحكي، انه والله كل حدا بدك شو كل اسبوع عندك عزومة معزوم ولا عازم، يعني بتصفي هذا اللي الله فاتح عليهم الله يرزقهم يعني بس بشكل طبيعي. لا، هذا الحكي جد بده مصاري، وموضوع انك انت بدك تشتغل على حياتك الاجتماعية وتحسنها، هذا الحكي بترتب عليه ايضا مصاريف مادية. فهذا كمان جزء من اللي بيخليك انت فعلا انك انت تبعد وتنعزل عن الناس.
2: محتاج اجازه من اللي بتختم بحكايه رومانسيه.
0: نسمع هاي الرساله كمان، وين هاي؟
3: يسعد مساك اخويا بالجتاوي.
0: هلا حبيبي.
3: والله من ناحيه تقلل ناسك مش دائما تزبط، لكن انا زبطت معي متى؟
0: حلو.
3: زبطت معي لما تزوجت. هسه لما تزوجت مثلا كان لك 6-7 اصحاب كل يوم يومين، هذا بدنا نطلع
0: لازم.
3: هون بدنا نيجي هون طبعاً. هون في طلعة، هون في جي، هون في سهرة. فبتكتشف بعد الزواج انه انت ما بتقدر على هاي كل الطلعات، يعني
0: صح.
3: هذا تلبي
0: ماديا
3: وهذا تلبي وكذا، فانت قعودك في بيتك ومع اهل دارك قليل جدا
0: صح.
3: فعشان هيك الصراحة اني انا اختصرت على 2-3، لانه الكثرة هاي مع وجود بيت وأسرة
0: بزبطش.
3: لا يتوافق مع
0: أبداً.
3: الحياة الأسرية
0: أبداً.
3: غير العزوبية
0: أبداً أبداً.
3: والله يمسيك بالخير أبو الجتاوي، يعطيك العافية.
0: وأنا اليوم بستغرب من الشباب اللي بمزحوا مع بعض وبيقول لك إيه شو بعد ما تجوزت تغيرت بطلنا نشوفك. أكيد بطلت تشوف، أكيد ما رح تشوفني زي أول. يعني اليوم بالله عليك الوقت اللي أنا مفروض أعطيه بحياتي من خلينا نحكي التزام بالأشغال خلال فترة النهار لا خلينا نحكي غاية الساعة 6-7 المساء، بدي أنا كل يوم إذا بدي أشوفك بدي أروح البيت على الساعة 10-11 المساء. طب أنا لا شفت أهلي ولا أهل بيتي ولا بنتي ولا عطيتهم الحق اللي هم بطلبوه. فاليوم أنت أولويتك بس تتزوج أصحابك ولا بيتك؟ لا، أولويتي بيتي وأولويتي التواجد ببيتي. علشان هيك اللي بتجوزوا يا جماعة بيختفوا، عشان هيك اللي بتجوزوا بيختفوا. لكن تيجي صاحبه انت انركبت، انت تخاوى عليك، انت اندعس عليك في البيت. لا، انا ما اندعسش علي في البيت، لكن انا بمجرد ما اني انا دخلت مشروع الزواج وتزوجت وسكرت الباب على نفسي انا وبنت الحلال اللي اخذتها، الحياة تماما تغيرت اولوياتها وتغيرت يعني حتى وجهات نظري اتجاهها، حتى احاسيسي، حتى مشاعري، بطلت شاب لحالي عزابي. فالطبيعي انه انت كانسان سوي نفسيا انه أكثر وقتك أو غالبية وقتك بعد ما تخلص التزاماتك اللي برا تكون مع عائلتك مش مع صاحبك اللي بدك تأرجل أنت وياه وتظلوا تلعبوا شد مع بعض وهذا يسب على هذا وتروح. أبدا لا. في ناس ما بنجحوا يوازنوا ما بين العائلة والأصدقاء. في ناس كثير خسروا بيوتهم, في ناس كثير صارت عندهم حالات طلاق بسبب انه الزلمة ما بقعد في البيت وبالنسبة له هم اصحابه الاولوية واصحابي ما حدا يقرب عليهم واصحابي هم راح يظلوا معي طول حياتي وانا بروح متى ما بدي وبرجع متى ما بدي. لا يعني هاي لا تعتبر انه انت والله ما شاء الله عليك زلمة كثير قوي بالدار, لانه انت هون تعتبر انسان مقصر بمسؤولية بيتك. بنحكيش مصاري, ما بنحكيش تربية. اليوم الوقت اللي لا في عندك وقت لازم تعطيه لعائلتك ولبيتك عشان يحسوا انه انت جزء منهم وتحس انه هم ايضا جزء منك بالحياة. هاي كمان اشي كثير مهم, مش والله انه هي بس المسؤولية انه انا ادفع مصاري, لا تواجدك بالعائلة هو ايضا مسؤولية. الله يجيب اللي فيه الخير للجميع يا رب.

0: الابتعاد عن الناس بنظري السبب الرئيسي هو تغير الأولويات، وخاصة بعد الزواج والارتباط. الشباب بتتغير كل أولوياتهم، ممكن طبعا. نشوفهم برا كمان. أختنا رشا بتقولنا أبوي كان الله يرحمه بيحكي دائما هي أول 60 سنة صعبة بالحياة بعدين بتهون. الله يرحمه صديقتنا، وبتقولي الله يسعد مساكم. كنت قبل أضل ألف بالمكاتب وأنا بالدوام، هلا بفوت مكتبي ما بطلع إلا وقت ما يخلص دوامي، وما بصدق أوصل البيت، ما بحب أطلع. الجيران ما بعرفهم من وقت ما سكنت وما بقترض فيهم، بحس هيك أريح. يا دوب الواحد يعني يخلص الأمور اللي عنده. والله حتى جد بطل الواحد عنده وقت يتعرف على جيرانه ويختلط فيهم. وبتقول لي أنا بالنسبة لي الأولاد بناموا على الساعة 8، فمن الساعة 8 للساعة 9 ما حدا بيحكي معاي، بضلني صافني لحالي. حتى جوزك ما راح يكون له مراق يحكي. تحياتنا لك. محمد مساعد بيقول لي اخ يا ابو الجتاوي وبس وشكرا. الله يقويك سيدي، الله يقويك. اخونا اسامه العامر نسمع شو بعث لنا.
1: مساء الخير ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: اسمع، انا كنت بالغربه تمام، قعدت تقريبا 10 سنين.
0: نعم
1: طبعا كنت رافض رفض تام اني اسكن مع حدا، وكنت ساكن انا لوحدي،
0: فتعودت على العيش لحالك.
1: قسما بالله كان شعور عظيم جدا، كل شيء بحياتي مرتب بطريقه يعني اسمع، تعرف الروتين الذي لا يتغير، الروتين الذي لا يتغير
0: خلاص قولا واحدا.
1: لما رجعت على البلد
0: شو صار فيك؟
1: الله يا رجل
0: تعذبت اكيد
1: يا اخي، ضوضاء مش طبيعيه طبعا. صدقا العزله احكي لك شغله، شيء عظيم جدا.
0: تعود على العزله،
1: انك في العزله بتقدر تفكر، بتقدر تخترع، بتقدر صح. تخترع فكره
0: صح،
1: بتقدر تخطط لمشروع، بتقدر تسوي صح. اي شيء انت بدك اياه
0: صح،
1: لكن بالضوضاء كل شيء عندك بتوه.
0: مستحيل. وإحنا سكان مدن يا جماعة، وإحنا سكان عاصمة يعني. أكيد كمان تحياتنا اللي بسمعونا بكل المحافظات، لكن أغلب اللي ببعثوا لنا يعني إحنا سكان العاصمة، فالعاصمة دائما هي الأكثر ازدحاما والأكثر ضوضاء والأكثر تلوثا وإلى آخره. فبالتحديد وفي دراسات نفسية بتحكي يا جماعة بالتحديد عن الناس اللي بسكنوا العواصم الرئيسية للدول، أكيد بيعانوا من القلق والخلينا نحكي القلق، اكتئاب، اضطرابات القلق، التوتر الزيادة، التفكير الزيادة، العصبية، فرفضة الروح، لأنه حكينا مليون مرة لحال هالأزمة اللي بتسوق أنت فيها هي بتسبب لك أصلا يعني ضغط نفسي الله بيعلم فيه. لكن شوف الفرق مثلا إخواننا اللي ساكنين بالمحافظات. هسا محافظة إربد تعتبر محافظات كبيرة جدا، وفيها عدد سكان برضو كمان كبير جدا، وفيها أزمة وشوارعها بتسكر وكذا، ويعني نفس المعاناة اللي منعانيها إحنا بالعاصمة. لكن شو الفرق بيني أنا اللي ساكن في العاصمة وبين اللي ساكن مثلا بمحافظة إربد؟ أنه بقدر يشغل سيارته خلال 10 دقائق ربع ساعة، بقدر يلاقي له مكان فاضي ومنظر جميل ومطل جميل، يحط هالكرسي، يشرب كاسة هالشاي، يقعد ساعتين مثلا، يشم أكسجين نظيف. حتى الجسم والعقل بحاجة لكمية أكسجين نظيفة تكون نقية يا جماعة. إحنا الأكسجين اللي بنشمه بالمدن مش أكسجين نظيف. لما تكون انت فاتح الشباك وماشي ما بتشم ريحة العوادم، لكن ما بتحسش حالك بتتنفس اكسجين نقي بنسبة 100% مخلوط بعوادم السيارات ومخلوط في الغبرة وإلى آخره. لكن بمثلا المحافظات اللي بتكون عدد سكانها أقل من سكان العاصمة، نسبة التلوث بتلاقي فيها أقل. كل ما زادت الكثافة خلينا نحكي الزراعية أو الكثافة الشجرية، الأشجار زادت بالمدن، كل ما زادت جودة الأكسجين. عمان جبالها من أكثر الجبال اللي كان في عليها شجر ومزروعة وبتجنن وكذا ويعني وإلى آخره، لكن العاصمة صارت حاليا نوعا ما حجرية أكثر من إنها طبيعية وشجرية. في أماكن بالعاصمة عمان ما زالت فيها أشجار وتقدر تطلع تتنفس فيها وكذا، لكن المد العمراني يا جماعة عم بكتسح الأراضي، والمد العمراني يعني عم بتكون حاليا عم الإسكانات عم بتوصل لغاية يعني تقريبا أم العمد، وبعد أم العمد لغاية الجيزة، الإسكانات الجديدة اللي عم تفتح على طريق المطار. شوف من هون لعشر سنين هاي الأراضي الفاضية كلها راح تصير كلها حجرية. عشان هيك الأمانة بتلاقيها بتعمل يعني أماكن ومهتمة بموضوع الحدائق عشان تنفس عن الناس، لأنه بطل في أراضي فاضية يطلع الواحد ينفس فيها. فهاي الفكرة، هاي الفرق ما بين إحنا اللي عايشين بالضوضاء وما بنقدر نفصل عن الضوضاء دائما. في فرق بين اللي زي ساكن بإربد بشغل سيارته بطلع هالمناطق القرى اللي بتجنن، بقعد فيها بروق باله. هاي حواري مش انت سكان إربد يا اخوي بتعملها، انت بتكون مخنوق بتشغل سيارتك بتطلع بتقعد هدوء، بتفصل عن الضجة، بتفصل عن الناس. بس احنا اليوم انت طبيعة شغلك هون وعملك بعمان والضغط اللي عليك والعيلة وكذا وإلى آخره وفي ولما بدك تطلع على مكان تقعد مع نفسك يعني بتلاقي مطل لكن حوالينك عمارات, يعني لسه بتضل على نفس على نفس المنظر الحجار الكوم الحجار العمارات هاي اللي قدامك, وهذا نفسيا للإنسان مش كويس. فدائما عشان هيك بننصح دائما الناس آخر الأسبوع اطلعوا رحلة, اطلعوا بعده خصوصا سكان عمان, روحوا على الشمال على الجنوب على العقبة على البحر المي, حاولوا تغيروا الجو بأي طريقة عشان تحاولوا تحسنوا نفسيتكم. وفاصل ورح نرجع نستكمل معاكم, يلا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي.

0: كملين معاكم حبايب القلب، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم، ويعني مكملين معاكم. في شغلة بعيدا عن الموضوع بدي أحكيها، وصدقا هاي الشغلة لفت نظري إلها بيعني فيديو لصديقي بلال الرقاد وأحد المؤثرين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي الله يعطيه العافية. بحكي انه انا بشوف مثلا فيديوهات لناس سياح للاردن من اهلنا من دول الخليج والى اخره، يعني بكون انه بمدحوا في الاردن وبقولوا احنا هون واحنا هون ومعجبين في الاردن وجمال الاردن وشايفين الاردن ما شاء الله عليها زي ما احنا شايفينها، اشي بجنن. تعليقه كان على الناس اللي بتكتب له يعني تعليقات عنده على الفيديو، احنا مش عارف يعني بنحب نفضح حالنا، يلا انت هون ابصر وين هون بس عايشين الاغنية، انزل على المنطقة الفلانية وشوف قديه بتخزي، انت هون الشوارع مرتبة، تعال عنا والله ما بتعرف توصل، كل الشوارع محفرة وراح توقع بخمسمائة حفرة. بالله اي اردن هاي اللي انت بتحكي عنها؟ الاردن اللي احنا عايشين فيها ولا الاردن اللي انت جاي عليها سياحة؟ يا اخوان مالكو بلدكو بلدكو يا زبلدكو بلدكو، بدل ما تكتب كومنت لا يعني السياح، في منهم بيكونوا عندهم متابعين يعني كثار ملايين ومئات ألاف المتابعين عندهم، لما يفوت أنت يشوفك كاتب كومنت سلبي على بلدك وعلى السياحة ببلدك بيكون بفكر يجي، ببطل يجي. يعني أنتوا هيك بتضروا البلد أكثر ما بتفيدوها. خلص أهلا وسهلا فيك وبتنور ونورت الأردن، وأهلا وسهلا فيه بكل ضيوفنا وأحبائنا، فش داعي تقول له جم داري في حفرة، ولا يعني تقول له الشعب ماكل هوا وانت جاي تعمل سياحة، ولا تقول له هاي الأردن اللي انت بتروح عليها غير الأردن اللي احنا عايشين فيها. ماشي، ما احنا عارفين انه في عندنا مشاكل وعارفين انه في عندنا أشياء كثير سيئة، احنا مش بالمدينة الفاضلة، لكن لما السائح يجي أيضا يبدي إعجابه ببلدك، مصر انك تقول له انه انا في ببلدي يعني شوارع مكسره واشياء مش حلوه وانت اللي شايفه جزء بسيط والباقي بخزي، والله ما هو منطق، والله ما هو منطق. بس وهذا الموضوع انا خاطر بباني منيح اني تذكرتني احكي فيها هاي النقطه اليوم. نسمع اخونا اشرف.
1: سعد مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي
1: ابو الجتاوي. كل ما تجيب سيرة الجيزة
0: أيوة
1: أم العمد بتزعل.
0: الله يسعد لقلبك حبيب القلب. هلا أخوي أشرف، الله يسعد مساك. نسمع الرسالة.
2: مساك أخوي أبو جتاوي.
0: هلا حبيبي، الله يسعدك. أنا كويس.
2: اسمي أبو جتاوي. أنا أخوي مقلل الاختلاط لدرجة أني بحكيش حتى مع أهل داري.
0: حتى مع أهل البيت تحكيش؟
2: ريح الدنيا. لا بمزح والله.
0: الله يسعد قلبك وخلي لك أهل بيتك وأحبابك كلياتهم. نسمع أخونا حجازي شو بعث لنا.
3: سعد مساك، معاك حجازي.
0: هلا حبيبي. على وقف أوكي.
3: ولا كلام الناس.
0: أيوة.
3: لبي أقدم تلالين.
0: حلو.
3: ولا يأخر تلالين. فعاد يا أبو جتاو. حكوا ولا ما حكوا بطلت تفرق.
0: بطلت تفرق
3: صارت تتمشط على جنب.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. اخوي ابو العثامنه
4: يعطيك العافيه ابو.
0: هلا اخوي محمود.
4: يسعد مساك والله يقويك انت والجميع، جميع العاملين، ومساء الخير على الجميع. العزله حلوه احيانا مش دائما بس كويسه. ان شاء الله انا عندي عزله احد على اثنين.
0: حلو.
4: اللي هو 24 على 25. تحدي الاستقلال 80.
0: ما شاء الله.
4: نمشي 80 كيلو.
0: ما شاء الله.
4: ان شاء الله بمناسبه عيد الاستقلال.
0: الله يعطيكم العافيه سيدي، وان شاء الله يا رب دائما تكون كل اموركم ميسره. يا اهلا ويا مرحبا حبيب القلب، اهلا وسهلا. شوف هون في حدا شو كاتب على السياره تبعته. حاط رقم، حاط ابوي الشكاوي وحاط رقم ابوه تحت. طبعاً إيش بطلع رقمه؟ إيش يا حلو حابة تشتكي علي؟ عارفينه هذا الأسلوب، عارفينه. أنا الأفراح والأرباح والفايض. حبيبنا أخونا أحمد الله يسعد لي مساك، شو هذا يا قال رقم أبوي للشكاوي. اسمع هاي الرساله.
5: يا اخوي طمنا عنك ان شاء الله.
0: هلا حبيبي انا كويس.
5: امبارح انت شلفت 5:30 ما حضرناش طبعا، انا فتت اخر شيء لقيت البرنامج
0: بس طبعا. والله الحمد لله لحقت، والله وصلت 6 إلا 10 يا اخوان الحمد لله. خلص.
5: اليوم معلم جاني طلب، كنت في البنيات
0: تمام. طيب
5: من البنيات لشارع الشهيد تقريبا عند المدينه الرياضيه طلعت مع يعني ساعه ونص، راح البرنامج برضو علينا. الله يعطيك الف الف الف عافيه اخوي، مش عارف شو موضوع البرنامج ولا ايش هسه فتحت
0: اليوم برنامج. قاعدين بنحكي عن الابتعاد عن الناس عن العزله، لكن شوفوا هون اليوم في عندنا مشاركه من احد اصدقائنا بيقول لي ابشرك اخوي، شوف اليوم اليوم في ناس بتوصل فعلا شيء اسمه العزله المرضيه وهي مثال عليها. بيقول لي اخوي انا واصل عزله مرضيه مستعصيه حلها صعب لمرحله رحت على دكتور نفسي شرحت له الحاله تاعتي، يعني صرت اواسي فيه قد ما زعل علي. الله نعرف شو تقول لك يا رب ابعث. بقول لي قسما بالله اني بحكي جد زعل علي الدكتور. بس شوف انا يعني بحترمك جدا حبيب القلب وبحترم كل انسان بدير باله على صحته النفسيه، هذا الاشي لا عيب ولا حرام ولا اي اشي. اي انسان بحس حاله بحاجه لادنى مساعده نفسيه ممكن انها تغير له حياته وحدا يكون معه ما يصبر على حاله، هاي صحتك ونفسيتك ومخك وتركيزك وعقلك، هذا الاشي له دخل في الادراك والعقل، هذا اشي يعني لما لما لما نصاب في الاضطرابات النفسيه والقلق والتوتر والاكتئاب وهاي الاشياء. يعني اخونا هون بقول لي يعني انت واضح انه صار في عندك صدمه، يعني هي الفكره انت تراجعت الطبيب النفسي بعد صدمة انت تعرضت لها بغض النظر صدمة عاطفية صدمة عادية. فأنا صديقي بقول لك وانت أخ وحبيب كمل كمل سيدي كمل يعني موضوعك مع الطبيب النفسي وإن شاء الله أمورك كلها بتكون تمام وترجع هيك يعني فيك طاقة زي أول والأمور تكون 100% حبيب القلب. مستمعينا حبايبنا الرائعين والفخمين واللي بيجننوا، هيك بنكون وصلنا اليوم لنهاية برنامجنا، شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة. أبو الحواري الله يعطيك ألف عافية، أخونا أحمد حواري من إخراج التلفزيوني ومخرج برنامجنا على الهواء مباشرة، ضياء الربابعة الله يسعد لي قلبك أبو الربابعة يعطيك ألف عافية. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام، بكرة إن شاء الله لقانا فيكم بتجدد، الله معاكم، سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يشير إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج. جلالة الملك يؤكد أهمية تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية وفتح أسواق جديدة. استدعاء النائب مصطفى العماوي للتأكد من تصريحاته عن ممارسات فساد ارتكبها نواب. مديرة صندوق النقد الدولي تقول إن هناك خطر حدوث ركود إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة حتى عام 2027. منسق مجلس السلام يقول إن وقف إطلاق النار في غزة قائم لكنه أبعد من أن يكون مثالياً. منسق مجلس السلام يقول إن إزالة الدمار في غزة ستستغرق جيلاً كاملاً. الرئيس الأوكراني يدعو ترامب لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال لقائه الرئيس الصيني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبرين، اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
5: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-3600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
7: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر،
8: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
1: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: حمل تطبيق عنافة متابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنافة أم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
3: سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-3600. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و 0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك. كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: جاكامان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حمل تطبيق عنا فم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عينا أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.